0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا.

0: همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه،

متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عنه.

0: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

فيه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخافض الرافع. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والانخفاض الانحطاط. وتوصف الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. الناس يتمايزون بمقاييس أرضية، مقياس المال، القوة، الذكاء، تحصيل العلم، الوجاهة، وما إلى ذلك. فإذا وقعت الواقعة تبدلت هذه المقاييس، وتحكمت في الخلق مقاييس رب العالمين. يقاس الإنسان بعد الموت بقدر استقامته وطاعته لله عز وجل وإحسانه للخلق. فلذلك تنقلب المقاييس فجأة، فالذي كان في القمم ربما صار في الحضيض، والذي كان في الحضيض ربما صار في القمم. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواماً بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواماً بطاعاتهم فيدخلون الجنة. أيها الإخوة، مادة الخفض وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر، واخفض جناحك للمؤمنين، ووردت في سورة الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى ثالثا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، يعني الإنسان يميل إلى جماعته وإلى أتباعه، إذا مال إليهم وتعصب لهم وأنكر من سواهم وانحاز انحيازا أعمى إلى من يلوذ به، فهذه نقيصة في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي تارة أن يخفض جناحه لمن اتبعه، وتارة لكل المؤمنين. أما نحن، ما علاقتنا بهاتين الآيتين؟ يجب أن تحب إخوانك في المسجد، وإذا كنت مؤمنا حقا يجب أن تحب كل مؤمن في الأرض من أي جهة كان. هذا هو الإيمان، وهذا هو الذي يليق بالمؤمن. إذن وردت مادة الخفض في قوله تعالى واخفض جناحك

للمؤمنين، ووردت في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وفي الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ابن الأسير يرى أن الخافض هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة، أي يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه. الآن دخلنا في موضوع جديد. الإنسان له كيان مادي، له جسم، وله كيان معنوي. الكيان المعنوي يرتفع أو ينخفض. الإنسان إذا نجح ونال شهادة عليا يرتفع مقامه بين الناس، إذا رسب ينخفض، إذا نجح في عمله يرتفع، إذا أخفق ينخفض، إذا نجح في زواجه يرتفع، إذا أخفق ينخفض. إذا ظهر صدقه للناس يعتز بأخلاقه، فإذا ظهر كذبه ينكمش، إذا كشفت أسراره البيتية ولم تكن على ما يرام ينخفض. فالإنسان بين أن يرتفع وبين أن ينخفض، لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف. النجاح مسعد في كل شيء، وحينما ينخفض وحينما يكشف، يكشف كذبه، أو حينما يفتضح في بيته، أو حينما يظهر جهله، أو تظهر عدم كفاءته، أو حينما يسيء الاختيار، أو حينما ينال عقاباً نظير عمله السيء، أو حينما يصبح قصة بين الناس، ينكمش وينخفض. وقد يأتي على هذا الإنسان من الآلام ما لا يوصف. لذلك الإنسان يعيش أكثر ما يعيش بسمعته. بل إن العرب حينما ذكروا العرض عرفوه بأنه موضع المدح والذم في الإنسان. الإنسان قد يكون فقير لكنه مستقيم، تراه رافع الرأس. قد يكون مريضاً ولكنه نظيف الكفين، ما في بحياته سقوط ولا في انحراف ولا في دجل ولا في تعدي ولا في تطاول. لا يخاف لا لأنه من جنس آخر، هو من البشر، لكن لا يخاف لأنه مستقيم، ما فعل شيئاً خلاف شرع الله ولا خلاف القانون. لذلك أحد أسباب العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. إذا أنت أتقنت عملك، أديت وظيفتك على خير وجه، تشعر بعزة، عزة الإنجاز، عزة الإتقان، عزة التفوق. أما إذا أديت العمل بشكل سيء غير مدروس، في أخطاء كثيرة، كشفت الأخطاء، عاتبك الناس، يعني وصف دواء بعيار راشدين لطفل رضيع عمره 10 أيام، هذا الدواء أودى بحياته. فلما وجه الذي وصف هذا الدواء صار صغيراً منكمشاً يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه كما يقول العوام. فالإنسان متى يعتز؟ حينما يتقن عمله، وحينما يؤدي واجباته، وحينما يكون واضحاً، وحينما تكون سريرته كعلانيته، وخلوته كجلوته، وحياته الداخلية كحياته الخارجية، وأسراره كحياته المعلنة. الوضوح يرفع الإنسان. فالإنسان أحياناً يحس بالانقباض، أن ارتكب خطأ، تكلم كلام غير صحيح، فلما كشف الغلط انكمش. فما منا واحد على الإطلاق إلا ويتمنى أن يرتفع. لا أقول الكبر، الكبر موضوع ثاني، بس أحياناً إتقان العمل يجعلك عزيزاً، أحياناً صدقك وأمانتك واستقامتك يجعلك عزيزاً.

أحيانا يأتي تفتيش مفاجئ على معملك، المواد الأولية كلها صحيحة بمواصفات جيدة، لا يجدون شيئا مخالفا لما ينبغي أن يكون، تشعر بعزة ونشوة. فكل إنسان يبحث عن شيء اسمه الرفعة. والله أيها الإخوة، إذا أيقنا جميعا أن رفعتنا بطاعة الله، رفعتنا باستقامتنا، رفعتنا بانضباطنا، يعني إنسان يحتل منصب رفيع لكن جلب أبقار مصابة بمرض عضال، سبب حالات مرضية شديدة، لما كشف أمره سيق إلى السجن مكبل اليدين ودخل قصر العدل لينال جزاءه العادل. تصور إنسان يحتل مكان رفيع جداً في المجتمع، يدخل مقيد هكذا ويقال له هذا فلان الفلاني الذي فعل كذا وكذا، فالذل لا يحتمل، الإهانة والذل والانكماش. والله أحياناً أتساءل، هذا الإنسان الذي يفعل ويأكل مالاً حراماً ويغش المسلمين في غذائهم أحياناً، هذا الذي يستورد لحوماً للكلاب يبيعها للبشر، حينما يكشف أمره ماذا يقول للقضاة؟ هذا الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكر الأطفال في المواد الغذائية، الإنسان حينما يكشف غشه أو عدم أمانته أو حينما يكشف اختلاسه ماذا يصبح؟ يصبح لا شيء. فشعور الإنسان بالاستقامة والرفعة والعزة والنظافة والخلفيات الواضحة، هذا شعور لا يوصف، شعور يرقى بالإنسان، وما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفاً، يتمنى أن يكون أمام الناس رفيع المستوى رافع الرأس. فالخافض في أسماء الله تعالى، وهو كما يقول ابن الأثير هو الذي يخفض الجبارين والطغاة، أن يضعهم ويهينهم، وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخفض المتكبر. دائماً خذوا قاعدة، الإنسان إذا كان صعوده سريعاً وحاداً انخفاضه مريع، هذا السقوط من علٍ. الإنسان إذا تكبر بغير الحق وصعد صعوداً حاداً مفاجئاً، الله جل جلاله يجعله عبرةً لكل معتبر، يخفضه ويذله ويهينه. هناك عذاب شديد وهناك عذاب مهين بربكم. هل فينا واحد يتمنى الإهانة، الفضيحة، الذل؟ الآن أقول لكم هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم، أي خيانة على الإطلاق في الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة لا بد من أن تفتضح. الدليل: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخائن حينما يفتضح لا يفتضح بذكاء البشر بل بتقدير خالق البشر. فإذا الإنسان أيقن أن الله لن يسمح لإنسان أن يغش الناس إلى أمد طويل، ولا أن يغش مجموع الناس إلى أمد قصير، عندئذ يستقيم على أمر الله، لأن الفضيحة والانكشاف وسير الأخبار غير المريحة بين الناس هذا شيء الإنسان لا يحتمله. طيب كيف علاجه؟ لا تفعل شيئاً تستحي منه، لا تفعل شيئاً تضطر أن تعتذر منه. قبل أن تفعل شيئاً فكر جيداً، تأمل ملياً، عد للآلاف قبل أن تفعل شيئاً، قبل أن تأخذ هذا المبلغ لعلك سئلت، قبل أن تعطي هذا المال لعلك سئلت، قبل أن تدخل إلى هذا البيت وليس في البيت إلا امرأة، اسأل نفسك لعلك تسأل لماذا دخلت البيت وتعلم أنه ليس في هذا البيت الزوج.

فالإنسان حينما يتسرع ويتحرك بلا نور وبلا منهج وبلا أحكام شرعية يقع في شر عمله، فينخفض ينخفض والله يخفضه. من أسماء الله الخافض. أحيانا الإنسان يكون بأعلى درجة. حاور أحد علماء المسلمين في أمريكا أحد أكبر القساوسة، هذا الرجل بعد حين كشفت له فضيحة أخلاقية، صار يبكي على الشاشة، صار يبكي. فالإنسان حينما تكتشف سقطاته ينكمش وكأن الله خفضه. أولاً هو له فطرة عالية، لو فرضنا قلم حبر فقد غالي جداً بصف، والمدرس منع خروج الطلاب وفتش الطلاب واحداً واحداً، كشف مع أحد الطلاب قبل أن يعاقبه وقبل أن يضربه وقبل أن يستدعي والده وقبل أن يفصله من المدرسة 6 أيام، ماذا يشعر هذا الطفل؟ يشعر بألم لا يوصف، بخزي. فهذا شعور الخزي والعار لا يحتمل، علاجه أن تستقيم، علاجه أن تعمل عملاً لا تستحي منه. مرة سألوا 1000 زوج باستبيان، لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات كثيرة جداً ومتنوعة، صنفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية. أخفض صنف لا أستطيع لأنها تعمل معه، الذي أعلى منه لا أحتمل الإحساس بالخيانة، لا أحتمل الإحساس بالخيانة، ضاغط. الأرقى لا أحب الخيانة، واحد يحبها لكن لا يحتمل وخز الضمير، الأول لا يحب الخيانة، الأخير لا يستطيع أن يخون زوجته. فالإنسان لما يتحرك حركة واضحة ونظيفة يشعر براحة، هذه الراحة لا تقدر بثمن. قد تجد شخصاً يرفل في أغلى الأسواب ويركب أجمل المركبات ويسكن في أفسح القصور والبيوت، ومع ذلك من داخله منهار، لأن نفسه تحاسبه حساباً عسيراً. الانقباض، الكآبة، الشعور بالذنب، مركب النقص، هذا كله من الأعمال الخسيسة الدنيئة التي لا ترضي الله. يعني فطرة الإنسان مولفة بالتعبير الفني، مولفة مع الإيمان، فإن حاد عن الإيمان أو عن منهج الله عذبته فطرته. يعني مثال بسيط، مركبة حديثة جداً مرفهة جداً مصممة للزفت، مصممة، لو ركبتها في الوعر وفي طرق جبلية فيها صخور، فيها وهدات، فيها منعرجات، فيها أتربة، فيها رمل، تشعر بتعب شديد وبقلق. هذه المركبة ليست لهذا الطريق. ونفسك البشرية مصممة لمنهج الله، مصممة لتكون في مستوى الشرع، فإذا حدت عن الشرع تعثرت نفسك وضاقت وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك. وقيل الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر. مرة ضربت مثل، قلت اللبن يحتمل 5 كيلو ماء، يصبح شراب لذيذ يهدئ النفس ويشعر الإنسان بالراحة بعد شرب اللبن. كيلو لبن يتحمل 5 كيلو ماء ولا يتحمل قطرة نفط واحدة، هذه القطرة الواحدة تفسده، أما 5 كيلو ماء يطيبه. كذلك الإيمان، ذرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية، ذرة كبر واحدة. من صفات المؤمنين الأساسية التواضع، التواضع لله، هو عزيز إلى أقصى درجة، رافع الرأس إلى أقصى درجة، لكنه أمام الله ذليل، يبالغ في التذلل على عتبة ربه، ويبالغ في رفع رأسه شامخاً أمام

أعداء الله. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بقدر ما هو بينه وبين الله متواضع، بقدر ما هو بينه وبين الله متذلل، هو بينه وبين الخلق عزيز النفس. لذلك الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواماً ويخفض الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لو تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي ابتدعت خلاف منهج الله، هل هناك نظرية بقيت شامخة إلى ما لا نهاية؟ هل هناك نظرية إلا ونزلت في الوحل وسقطت ولاكتها الألسن وخاضت فيها الأقدام؟ والأدلة أمامنا كثيرة، والتاريخ الذي بين أيدينا 70 عاماً في اعتزاز بالباطل، اعتزاز بالإلحاد، ثم أصبح هذا الإلحاد خرافة، وأصبح المجتمع الملحد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق، إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل من أسماء الخافض يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواماً. تعالوا، العرب في الأندلس أسسوا أكبر حضارة في العالم، فلما التفتوا إلى القيام وشربوا الخمور واستمعوا إلى المعازف ومالوا إلى اللهو والترف أخرجوا من هذه البلاد، وكان آخر ملوكهم يبكي وهو يخرج من قصره في قرطبة، قالت له أمه عائشة: ابكي مثل النساء ملكاً مضاعة لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالله بيخفض العصاة، المتكبرين، المتجبرين. وقيل الخافض أي الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه، ومسقط الدرجات لمن يستحق ذلك. يخفض الكفار بالإشقاء، ويخفض أعداءه بالإبعاد. خافض، عدو يخفضه، متجبر يخفضه، طاغي يخفضه، مستعلي يخفضه، يقول أنا ونحن ولي وعندي، 4 كلمات مهلكات. أنا خير منه، خلقتني من نار، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وبأس شديد، قالها قوم بلقيس فأذلهم الله عز وجل. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فغرق. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فدمره الله عز وجل. فالله خافض، يخفض أعداءه، يخفض المتجبرين، يخفض الطغاة، يخفض الظالمين، يخفض الباطل كفكرة تسقط، تصبح في الوحل لا يعتد بها أحد، لا يلقي أحد لها بالاً بعد أن كانت متألقة. يخفض الكفار بالإشقاء، ويخفض أعداءه بالإبعاد. وقيل يخفض أعداءه بالذل، وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم. الكاذب لا بد من أن يفضحه الله، وحينما يفضحه ينسى الحليب الذي رضعه من ثدي أمه. إذا ظهر كذب الإنسان تكلم، ولا سيما في البيع والشراء، يقسم أيماناً مغلظة أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر، ثم تكشف الأوراق فإذا رأس ماله قليل جداً، وقد أقسم أيماناً كاذبة. هذا الإنسان سقط من عين أهل الفضل والكمال. ويخفض الله عز وجل كل خارج عن شريعته، مهما كان غنياً بالمال أو عزيزاً بين الرجال. وقد ذكر العلماء أن الله الخافض يخفض من

قصرت مشاهداته على المحسوسات، يعني ما آمن بالغيب، آمن بالأشياء المادية. الذي يراه بعينه يؤمن به، أما الآخرة ما رآها أنكرها، عقاب الله ما رآه أنكره. فقال يخفض من قصر مشاهداته على المحسوسات وقصر همته على ما يفعله البهائم من طعام وشراب وبعال، وقد خفضه إلى أسفل سافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين هو الخافض والرافع. الآن أنت كمؤمن ما حظك من هذا الاسم؟ قال من أراد أن ينال حظاً من اسم الخافض فعليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله. اخفضها طواعية، تواضع لله، انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. تواضع قبل أن يضعك الله. التواضع عبادة والتكبر نقيض العبادة. لذلك من أراد أن ينال حظاً من هذا الاسم فعليه أن يخفض نفسه بالتواضع فيراها أقل من جميع العباد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تواضع، وكلما تواضعت رفعك الله. هي علاقة عكسية، كلما تكبرت خفضك الله، وكلما تواضعت رفعك الله. العالم الحقيقي متواضع، الإنسان الذي يعتد به فعلا متواضع. لذلك ورد في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. لأنه السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. المرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والعالم الورع، والحاكم العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. ومتى سلم العبد من شبهة الكبر فكل شر بعد ذلك يزول أو يهون. يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر؟ العجب العجب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أجرب، كلما نزلت متواضعا إلى الله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أشد تواضعا من رسول الله، كما أني لا أعتقد أن في الأرض إنساناً أعزه الله ورفع ذكره كرسول الله أبداً. بالقدر الذي تتواضع لله تصعد في مراتب العلو. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ إذا ذكر الله الآن يذكر معه رسول الله. التطبيق الآخر، التطبيق الأول أن تخفض نفسك بالتواضع والتذلل والانصياع ولين الجانب ولين العريكة، أن ترى نفسك واحدا من الناس لا أن ترى نفسك فوق الناس. كن واحدا منهم تكن سيدهم،

أما إذا جعلت نفسك فوقهم يجعلونك في الحضيض، كن واحدا منهم بأخلاقك الفاضلة يرفعونك إلى الأوج. سيدنا عمر أراد أن يعين والي، قال أريد رجلا إن كان أميرا بدا واحدا منهم، وإن كان ليس بأمير عليهم بدا وكأنه أمير، غيرة وحرصا على مصلحة قومه. الآن التطبيق الثاني، اخفض إبليس بعدم الإصغاء لوسوساته، وألا تعظم أهل المعصية، وألا تحترمهم احتراما بالغا. يشرب الخمر وتستقبله وتعانقه وترحب به وتثني على علمه وذكائه وخبرته وتجعله في صدر المجلس وهو تارك صلاة وشارب خمر. أنت الآن فعلت شيئا لا يرضي الله، ينبغي أن تخفضه، ينبغي أن تحجمه، ينبغي أن تشعره بأنه عاصي لله عز وجل. قال إلا في حالة واحدة، إذا توقعت منه الخير فتألفت قلبه بالتكريم مقصر، لكن في خير لا يكره الحق، ليس بعيدا عن الحق، لكنه في عليه يعني أشواط طويلة لا تزال، فعلى أنه مقصر إذا أنت رحبت فيه وأكرمته دون أن تشعر الناس أنه على حق، هذا الإكرام هادف صار، هذا اسمه إكرام التأليف، هذا مسموح به بشكل استثنائي. وربنا عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أخ كريم كتب لي قصة لأحد أقربائه، قال لي يعني أرجو أن تلقيها على الناس فلعل فيها عبرة بالغة. له قريب كان عاقاً لوالديه، مرة جاء لأولاده بالموز، قالت له بنته أنه جدتي أكلت موزة بشدة بخله، فدفع أمه من أول الدرج وقعت في آخر الدرج. قالت له يا بني والله أنا أكلت شيء فضل عنها، وماتت بعد شهرين. بقي الآن في بيته ميتاً 4 أشهر، دخلوا عليه بالمعقمات، الجرذان تأكله، شيء لا يوصف، يعني الله أذله إذلال ما بعده إذلال. إنسان يكون عاق لوالديه، عاق لمن رباه، عاق لإنسان كبير في السن، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من أدعية هذا الاسم إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. الآن الرافع، الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. أما أنت كمؤمن اخفض نفسك تواضعاً لله، واخفض أهل المعصية والفجور، واخفض الشيطان وأعوانه، هذا المؤمن. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أنت لما تحترم إنسان غارق بالمعاصي أمام أولادك، الطفل بريء ينظر إلى أبيه هو يبجل ويكرم هذا الذي يفعل كل المعاصي، كأنك أوحيت إلى ابنك أن هذه ليست معاصي، والدليل التكريم المبالغ به لهؤلاء. يجب أن يكون لك موقف. قال الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، شيء المادي إذا رفعته نقول رفع، وقوله تعالى الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يقال للبناء إذا طولته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في بيوت أذن الله أن ترفع أن تعلو. أما إذا عظمت إنساناً ونوهت بفضائله وذكرت شمائله

يقال ورفعنا لك ذكرك. المعاني متعددة، في معنى مادي ورفعنا فوقكم الطور، رفع السماوات بغير عمد ترونها، في معنى الإطالة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، في معنى رفعة الشأن والتنويه بالذكر ورفعنا لك ذكرك، هي في المنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلوا الناس منازلهم، يعني إذا أنت استقبلت أخ مؤمن والمؤمن متفوق وأثنيت عليه ما في مانع، تشجيعاً له وتنويهاً بفضله. الإنسان المغرور والحسود وحده الذي يعتم على الآخرين. أي أخ من أخوانك مؤمن تفوق في الدراسة، نال شهادة عليا، نوه به، له أعمال طيبة، له أيادي بيضاء، له خدمات جلة للمسلمين، متفوق في اختصاص معين، إذا كان عرفت به وذكرت فضائله هذا شيء طيب، هذا يؤلف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت يا خالد سيف الله، وأنت يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وأنت يا ابن الزبير حواري هذه الأمة، لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأنت يا أبا بكر ما سؤتني قط. ما في صحابي إلا النبي نوه بفضله وبيّن شأنه ورفع ذكره، لأنه هذا من أخلاق النبوة. يعني أنت بالمناسبة إذا كان لك أخ له خصائص ممتازة، له إنجاز كبير، له تأليف جيد، نوهت بفضله، أولاً يشعر بقيمته عندك ويشعر أنه محترم عندك، وهذا من فضائل المؤمنين. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا الله عز وجل في كل كتاب الله ما خاطب النبي باسمه أبداً، في كل كتاب الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما خاطب الله النبي إلا بلقب النبوة أو الرسالة، لكن ذكره في الخبر، في الخبر محمد رسول الله، هذا خبر. أما الخطاب لكنه قال يا عيسى أأنت قلت للناس؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه إلا بألقابه، ألقاب النبوة والرسالة، وهذا تكريم له الرافع. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل عرج بالنبي إلى السماء وأراه من آياته الكبرى، هذا أعلى رفع للنبي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. والرافع قال هو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء، يرفع الصالحين إلى أعلى عليين، يرفع الحق، يرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع الأولياء بالتقريب، يرفع أولياءه بالنصر، يرفع من تولاه حقاً وعدلاً. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد. إذن الرفع مادي ومعنوي، يرفع السماء بغير عمد ويرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شيء ملاحظ، يعني لما إنسان يستقيم كله عمل طيب وإخلاص لله له مكانة كبيرة في المجتمع، تفوق مرتبته العلمية، تفوق اختصاصه، تفوق حرفته. لا في علماء أجلاء، كان أحد النجار، ثاني كان دولاتي، الآن لهم اسم رفيع جدا في المجتمع. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد، ورفع الغمام على متن الهواء، ورفع الطيور في الفضاء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إذا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الرافع هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بخضوع القلوب لهم. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، هذا رفع في شخص لا أحد يلتفت له، لا أحد يتمنى دعوته، لا أحد يتمنى الجلوس معه،

بوز ملعون مبعد. المؤمن بإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على أمره يخلق الله مودة في قلوب الآخرين له، خلق. إذا أحب الله عبداً أودع في قلوب العباد محبته، وهذا معنى قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. ألقيت عليك محبة مني، يعني أحبك الخلق لأني أحببتك. هذا الرافع. والله أيها الإخوة، ما من واحد يطيع الله عز وجل كما أراد ويخلص له كما يحب إلا ورفع الله ذكره، رفعه مادياً ومعنوياً، رفعه في كل شؤون حياته. وهذا بعض مكافأة الله له، بعض الردود الإلهية الكريمة على إخلاص المؤمنين وعلى استقامتهم. الرافع المدبر لشؤون خلقه، يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. سيدنا موسى كان طفلاً صغيراً، خافت أمه عليه أن يذبح، ألقته في اليم بأمر الله عز وجل، التقطه آل فرعون. ما من طفل ولد لبني إسرائيل إلا وذبح، إلا هذا الطفل الذي أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل، لأنه رأى في الرؤيا أن طفلاً منهم سيقضي على ملكه. أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يشعر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً. طبعاً هذه لام المآل، ليست لام التعليل. إذن يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم من مستضعف على شأنه وتألق نجمه وارتفع مكانه، كم من فقير صار غنياً، كم من مستضعف صار قوياً، كم من مهمل صار ذا شأن. مادة الرفع وردت في كتاب الله تعالى في مواضع عدة، من أبرز هذه المواضع: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض. في مجند وفي رئيس أركان، في ممرض وفي جراح قلب، في معلم بقرية وفي أستاذ جامعة، في بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا إنسان الله رفعه يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه الرفعة، وينبغي أن يوظفها في طاعة الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ قال ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً. الآن أيها الإخوة، إذا تجلى الله لقلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك النور إلى العلا الأعلى، فصار مرتفعاً في الأكوان. إذا الله عز وجل تجلى على عبده المؤمن باسم الرافع جعله متألقاً كالكوكب الدري. هذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل يرفع همته إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، اسم الرافع من ألصق الأسماء بحياة المؤمن.

حياة المؤمن بعد أن يمتحنه الله عز وجل سلسلة إكرامات. المؤمن كما قلت سابقاً يمر بأطوار ثلاثة: بطور يؤدب فيه على تقصيره وبعض المخالفات، وفي طور يبتلى ويمتحن، فإذا نجح في الطور الأول وفي الطور الثاني استقرت حياته.

0: أنا لك ذكرك من معانيها أن كل مؤمن يقتدي برسول الله ويقتفي أثره ويتبع سنته يناله ما نال النبي من رفعة شأن وعلو قدر. وسيرة العلماء الصلحاء العاملين الصادقين المخلصين في التاريخ الإسلامي تؤكد هذه الحقيقة. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت أرواحهم إليك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. هذه بعض أدعية اسم الرافع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه.

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، الذكر محبة، والمحبة ذكر، والمحبون العارفون الذاكرون يشهدون منة الله تعالى فيما وفقهم إليه من القيام على طاعته والوقوف عند آلائه ونعمته واكتشاف حكمته وقدرته وعزته.
1: والمحبون العارفون الذاكرون يعرفون أنهم مهما بذلوا من محبة وما أدوا من ألوان الطاعات لا يوفون حق الله تعالى عليهم. لذلك كان من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورب العرش العظيم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: وبعض أهل الذكر يرى أن المحبة التي يبلغ بها العبد رضاه هي ألا يجعل في قلبه سواه، وأن يدرك أنه سبحانه يراه من حيث هو لا يراه.
1: ويضع النبي صلوات الله وسلامه عليه المقياس الحق لكي يعرف العبد مدى محبته لرب العالمين، حيث يقول عليه الصلاة

0: والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من روحه التي بين جنبيه. صدق رسول الله.
1: والذكر عند المحبين العارفين هو ثقال العقول وجلاء القلوب، تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة، وتطرد به وسوسة الشيطان، مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.
0: وعلى طريق المحبة والذكر والمعرفة نعود إلى ابن قيم الجوزية:
2: ثم انظر إلى نعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن، وإن كان هذا التعليم مما يصل إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه إنما هي عطية وهبها الله، وفضل أعطاه الله، فهو الذي علمه الكتابة فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. فمن الذي أعطى هذا الإنسان الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به؟ ومن الذي هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوان؟ ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.
2: فتأمل حالك وقد أمسكت بالقلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو أيضا جماد، فتولد عندك أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات. فمن الذي أجرى تلك المعاني والمعارف على قلبك ورسمها في ذهنك، ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيبا فتقضي به مأربك، وتبلغ به حاجة في صدرك، وترسله هنا أو هناك فيقوم مقامك، ويترجم عنك، ويتكلم على لسانك. فالتعليم بالقلم استلزم 3 مراتب: مرتبة الوجود الذهني، ثم الوجود اللفظي، ثم الوجود الوسمي أو الكتابة ذاتها. ثم انظر إلى ارتباط بين هذه المراتب 3 وبين الفؤاد والسمع والبصر. فمرتبة الوجود الذهني فإنما هي في الفؤاد، ومرتبة الوجود اللفظي توجه للسمع، ومرتبة الوجود الوسمي تخاطب البصر. وتباركت اللهم وتعاليت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: عظيم.
1: ونحمد ونشكر ونذكر، وإلى رياض المحبين العارفين الذاكرين نعود.
0: كان ابن عطاء الله السكندري ينادي رب العزة فيقول:
1: إلهي، لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من أراد عنك متحولا. إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ كان علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم ينادي ربه ورب العالمين فيقول:
2: اللهم لك قلبي ولساني، وبك نجاتي وأماني، وأنت العالم بسري وإعلاني، فأمت قلبي عن البغضاء، وأصمت لساني عن الفحشاء، وخلص سريرتي وعلانيتي من علائق الأهواء، واجعل سري معقودا على مراقبتك، وإعلاني موافقا لطاعتك، وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك.
0: ونعود إلى حديث ذي النون المصري ونلتقي به بعد أن علم أن رسالة العارف أن يعرف لا أن يفر ويعتزل الناس، وها هو يقف بين حشد من الناس يدعو إلى الله تعالى ويقول:
3: بدأ الله الخلق وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذه الآية عباد الله كأنها في أذني ما فارقتني ولا زال نغمها أبدا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن. أيها الناس، إن الأرواح صفاء وأنوار لأنها من أمر الله وقد خلقها الله ولم يحجبها عنه حتى حجبتها شهواتها. فمن جاهد الشهوات تغلبت روحه ورقت ثم سمت وشفت حتى ترى نور ربها يتجلى عليها.

0: الحب، لقاؤك إيماني وذكرك حجتي وحبك روحي واليقين وديني. وقد طاب لي بالذكر ما أنا قاصد، وفي عزة التقوى جمعت شؤوني وأرضى بما يرضيك ربي، فنجني حياتي وقومني فأنت معين.
1: الله قل وذر الوجود وما حوى متأدبا في ساحة الإجلال، واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال. والقول لا يغني بلا قلب، فإن تنطق فكن بالناطق المفضال. روض المحبة قد شهدت جلاله وجماله، فثبت في أحوالي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التوارغ.

0: راسي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

الأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. رب هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف

ما لذ وطاب، وتنادي: رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات والأرض.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد جوهرة الأبرار وزينة الأخيار ومشرق الأنوار وتاج الجلال والوقار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.

وأحب من حنت إليه الكائنات وظللته الأشجار. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت الصلاة عليه كفارة للخطايا وماحقة للذنوب وساترة للمآثم والعيوب وسببا في ألطافك الخفية عند الخطوب والكروب. وما ذلك إلا لأن الصلاة عليه تحيي القلوب وتجعل للإنسان في حب الخير وعمله أوفى نصيب.

اللهم إنك أمرت عبادك المؤمنين في كتابك العزيز أمرا واضحا وصريحا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ورسول السلام، وما كان هذا الأمر إلا لخير عظيم أردته ونفع كبير قصدته، وما هذا الخير المراد إلا زيادة التكريم والتعظيم لهذا النبي المعصوم، وما هذا النفع إلا الاقتداء والأسوة بخلق النبي الكريم وأداء الحمد والشكر على هذا الفضل العميم. فاجعلنا ممن سمع الأمر وأطاع وصلى وسلم عليه بغير ملل ولا انقطاع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، أزكى صلاة وأنماها، وسلم عليه أطيب تسليمات وأبهاها، وبارك عليه أسنى بركات وأوفاها. اللهم صل عليه صلاة يزداد على الشوق جواها، ويصفو مع الحب هواها، ويزكو مع الإخلاص جناها. اللهم صل عليه صلاة يتردد في الملأ الأعلى صداها، ويفيض على الكون خيرها ونداها، ويسري في الأرواح سرها وسناها. اللهم صل عليه صلاة نجتلي حسنها وبهاها، وكأنها نسائم المحبة وصفاها.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي

0: الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739453359. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 0643 58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795546038. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله.

0: المسمى بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
2: في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن للمقبل.

0: قلوب بشهي، ولا المحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواعها، بتروح حلقه اليوم بدون ما نطبخ اشي.
1: كرم زمزم تشكيله واسعه من المنتجات الغذائيه.
0: جميع منتجاتنا متوفره في جميع الاسواق التجاريه وفروع المؤسسه المدنيه والمؤسسه العسكريه.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 15 بعد 100، ونحن في قصة سيدنا موسى مع فرعون. ولعل هذه القصة في هذه السورة من أطول قصص سيدنا موسى مع فرعون. قالوا يا موسى، السحرة، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. كلكم يعلم أن القصة فيها شخصيات رئيسية، شخصيات ثانوية. الرئيسية فرعون، والرئيسية سيدنا موسى، والثانوية السحرة، وفيها سرد، وفيها حوار، فيها تحليل، فيها بداية، وفيها عقدة، وفيها نهاية، وفيها مغزى، وفيها حبكة. بعض الذين درسوا القصة في القرآن أكدوا أن كل خصائص القصة الفنية التي هي أرقى فن في الأدب متوافرة في قصة القرآن الكريم. الآن هؤلاء السحرة الذين استعان بهم فرعون وطلبوا منه العطاء، فوعدهم بعطاء جزيل وأن يكونوا من المقربين، لأن كيانه كإله تزلزل. قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون، لو الآية وإما أن نكون الملقين في معنى، وإما أن نكون نحن الملقين في معنى آخر. هذا الضمير يسمى ضمير التأكيد، كأن رغبتهم أن يبدأوا هم، يعني عزتهم دفعتهم إلى أن يبدأوا، ولكن العقل يقتضي أن يتأخروا. بأكثر الاحتفالات آخر كلمة لأعلى مرتبة، آخر كلمة هي الختام، والحفل يقيم من الكلمة الأخيرة، والكلمة الأخيرة تتلافى نقص الكلمات الأولى. هم كانوا في صراع بين أن يبدأوا تحقيقاً لعزتهم وبين أن يتأخروا مراعاة للحكمة، لكن عبارتهم قالوا يا موسى، إما أن تلقي

يعني أنت أولاً تلقي عصاك، وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. لما رأى رغبتهم أن يبدأوهم قال ألقوا. فلما ألقوا، طبعاً في روايات في بعض الكتب تؤكد أنهم جاءوا بأناديب ولونوها على شكل ثعبان، ووضعوا فيها الزئبق، والزئبق معدن سائل رجاج، وأنه بالحرارة يتمدد، ومع التمدد يتحرك، ووضعوا هذه الأنابيب فوق سطح ساخن، فالذي يراها من بعيد يرى ثعابين تتحرك. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. السحر له ترجمة معاصرة اسمها التنويم المغناطيسي، ولا ينوم إلا ضعاف الشخصية. حدثني أخ كان بالهند، قال لي تجمع الناس حول ساحر معه ربطة حبال، ألقاها في الفضاء فعلقت، معه غلام أمره أن يصعد فصعد، إلى أن غاب عن الأنظار، أمره أن ينزل فلم ينزل، فغضب الساحر ولحقه ومعه سكين، بعد حين وقع رأسه، وقعت أعضاؤه عضواً عضواً. مع هذا الجمع الغفير سائح غربي معه آلة تصوير سينمائية، فصور أثناء التحميض لم يجد شيئاً، لم يجد شيئاً إطلاقاً. هذا معنى قوله تعالى سحروا أعين الناس. أحياناً بعلم النفس يضعون بقعة حبر على ورقة، هناك من يفهمها نجمة، هناك من يفهمها أخطبوط، فكل إنسان يسقط ما عنده على هذه البقعة. في روائز كثيرة جداً، هذا اسمه التنويم المغناطيسي. المصطلح القرآني سحروا أعين الناس في آية ثانية وخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، توهموا. وكم من إنسان توهم شيئاً ليس موجوداً، توهم رؤية لا أصل لها، توهم كلاماً لم يسمعه. هي قضية متعلقة بعلم النفس، لكن هؤلاء السحرة عندهم براعة كبيرة، فحينما ألقوا رأى الناس ثعباناً ضخماً كالثعبان الحقيقي يتحرك ويتلوى. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني إذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، استعان بمهرة السحرة، فلا بد أنهم سيأتون بشيء عظيم. يعني الطرف الآخر ليس سهلاً، الطرف الآخر قد يكون ذكياً جداً، وقد يكون مثقفاً ثقافة عالية، وقد يوهم الناس بشيء. لذلك المؤمن يجب أن يتسلح بالعلم، لو كان علمه ضعيف الطرف الآخر يقنعه بالكفر أحياناً، يقنعه أن هذا الدين ليس في صالح البشرية. المذاهب الأرضية لماذا رفضت الدين؟ الدين فيه قيود، هي الحقيقة ليست قيوداً لكنها حدود لسلامة الإنسان، فما في حل وسط. إن لم تكن متسلحاً بالعلم، لرأيي لا تعد مؤمناً الإيمان المنجي إلا إذا استطعت أن تدحض كل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، والشبهات كثيرة جداً، ولحكمة بالغة
سمح الله للطرف الآخر

أن يطرحوا شبهاتهم، هذا امتحان لنا. فالإنسان ضعيف الإيمان يزلزل، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الله عز وجل من محبته لنا، من رحمته بنا، لا يسمح لنا أن يكون الإيمان الذي نحن عليه إيمانا ساذجا يتزلزل لأية شبهة. أنا أقول لكم، نحن في عصر لا يكفي أن تكون مؤمنا إيمانا تقليديا، الإيمان التقليدي لا يصمد أمام شبهات الغرب، لا يصمد، لا يصمد إلا إيمان متين، إيمان أساسه البحث والدرس والتأمل، إيمان أساسه التحقق لا التقليد. الدليل، الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال لك فقل، قال فاعلم. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم بسوا فيهم الرهبة وجاءوا بسحر عظيم. يعني أنا أقول لكم كإسقاط لهذه الآية على واقعنا، الغرب الذي شرد عن الله ليس شيئاً سهلاً، لا لا، عنده إمكانية كبيرة جداً أن يقنع الناس بشيء ليس صحيحاً. في الآن وسائل نشر، أحياناً يصوروا الطرف الآخر بآلة تصوير خاصة على وجهه غبرة، والبطل الإيجابي يصور بآلة تعطيه ضياء. وسائل الإعلام، وسائل النشر، الصحافة، قوى كبيرة جداً، هي الآن بيد من؟ بيد الطرف الآخر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. الآن الفرق بين السحر وبين المعجزة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذا الثعبان الكبير أكل كل هذه الثعابين التي صنعها السحرة، ما كان ثعبان حقيقي فقط، ثعبان التهم هذه الثعابين. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعني الحقيقة يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً، لا يمكن بل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون في الدين ضعف يتيح للطرف الآخر أن ينتصر. وقع الحق، الله عز وجل اسمه الحق، ولأنه حق لا بد من أن يحق الحق. وأنت أيها المؤمن إذا كنت على الحق لا تخف، لا بد من أن ينصرك الله، وإذا كنت على باطل لا بد من أن يخذل ربنا جل جلاله هذا المبطل. لذلك قالوا قد تخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. ذكرت البارحة قصة أنه إنسان ببلد عربي بعيد عن بلدنا والحمد لله قدر يستورد أغذية ليست صالحة لبني البشر، هي مصممة للحيوانات، لكن بمستودع كبير نزع اللصاقة وضع لصاقة أخرى وحقق أرباح كبيرة جدا. العمال المكلفون بتبديل اللصاقات علبة واحدة نسوا أن يغيروا لصاقتها، وصلت، فلما وصلت دمر هذا الإنسان، دمر، جريمة لأنه، يعني الله عز وجل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يسمح لك أن تغش الناس إلى ما لا نهاية، تغش الناس إلى حين وتعبر عن ذاتك.

أنه لا بد من أن يهلك الإنسان عن بينة وأن يحيا عن بينة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ومرة ثانية، الحق هو الذي سينتصر من آدم إلى يوم القيامة، ولكن انتصار الحق عمره أطول من أعمار البشر. يعني مثلاً أحياناً يأتي رمضان في شهر آب إلى أن يأتي مرة ثانية بعد 36 سنة. لو واحد عاش 20 سنة ما بيلحق، قد يراه في الصيف ولا يسمح له العمر القصير أن يدركه مرة ثانية. هلأ تبدل الحق والباطل، يعني دورة الحق والباطل، أحياناً الله عز وجل يولي أهل الحق هم الأقوياء، وأحياناً لحكمة بالغة يولي الطرف الآخر لحكمة بالغة. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو كان أهل الحق بيدهم القوة دائماً يظهر النفاق، وإذا كانت القوة بيد أهل الباطل بشكل مستمر كان اليأس. الله عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني نحن جميعاً هكذا شاءت حكمة الله أن نكون في عصر الباطل قوي جداً. الباطل قوي جداً، معه الإعلام، معه المال، معه التحالفات، معه الأقمار، يغير الحقائق كما يتمنى، يوهم الناس بشيء غير صحيح، يتهم المسلمين بكل التهم. أنا أرى أن البطولة الآن أن تصبر، والبطولة أن تلتزم. القابض في هذه الأيام على دينه كالقابض على الجمر، وأجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولم؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. يعني الآن أينما تحركت المعاصي على قارعة الطريق، بالطريق في نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، بالصحف في نساء شبه عاريات، في المجلات كذلك، في الإنترنت كذلك، في الفضائيات كذلك، في الطريق كذلك، في الجامعة كذلك، في الدوائر كذلك، كل شيء يدعو إلى المعصية. حتى لو اشتريت علبة لمسح الحذاء ترى عليها امرأة شبه عارية، وهذا احتقار للمرأة، احتقار لها. وقد سارت مظاهرات في العالم الغربي يحتججن على هذا الامتهان للمرأة: لا تروج السلعة إلا بامرأة شبه عارية. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هم بقى هؤلاء السحرة الذين أتى بهم فرعون ليدعموه ليبطلوا عصا موسى التي أصبحت ثعباناً مبيناً، صغروا. هو يفعل شيئاً في إيهام، أوهم الناس أنه ثعبان، بأنبوب مطاطي، طلاء متقن، في زئبق، الزئبق معدن رجاج على سطح ساخن، تمدد الزئبق، تحرك الزئبق، حرك معه الأنبوب، فتوهم الناس أنه ثعبان. أما حينما ألقى سيدنا موسى عصاه ثعبان حقيقي 100%، والساحر يعلم أن هذا فوق طاقته، أن هذا الإنسان ليس ساحراً. قالوا: إنه ساحر عليم، هو نبي مرسل. ألقي السحرة ساجدين، هذا اسمه حرق المراحل، حرق المراحل. في صحابي صلى ركعتين واستشهد، بين إسلامه وبين استشهاده ركعتان فقط، ومن أهل الجنة. حرق مراحل. هؤلاء سحرة، دجالون، أفاكون، جاءوا ليدحضوا معجزة سيدنا موسى

إذا هم يرون حقيقة هذا الذي حصل. هذا ليس سحراً ولكنه معجزة، وهذا الإنسان رسول الله. مرة صفوان بن أمية جالس مع رجل أسر ابنه في بدر، فحقد على الإسلام حقداً كثيراً. في ساعة ألم قال له: والله يا صفوان، لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. صفوان استغلها، قال له، غني كان، قال له: أما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي، ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. أعطاه الضوء الأخضر، قلق على أولادك وعلى ديونك، ديونك أنا أدفعها عنك، بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي، ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. سقى سيفه سماً وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. ما الحجة في دخولها؟ جاء ليفدي ابنه، ابنه أسير. فلما وصل إلى المدينة رآه سيدنا عمر، قال: هذا عدو الله عمير بن وهب، جاء يريد شراً. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شراً. سيدنا النبي رقيق، قال له: دعه يا عمر، مقيده، قال له: أطلقه، أطلقه، قال له: اقترب يا عمير، اقترب، قال له: سلم علينا، قال له: عمت صباحاً، قال له: قل السلام عليكم، قال له: هذا سلامنا، بكل غلظة وفظاظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ابني. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان: لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ وقف، قال له: أشهد أنك رسول الله. هذا الذي حصل مع السحرة، لأن هذا القول بينه وبين صفوان كان في الفلات ولم يطلع عليه أحد. قال له: هذا الذي كان بيني وبين صفوان لم يطلع عليه أحد، وأنت رسول الله. وتوضأ، نطق بالشهادة وأسلم. أما صفوان كان في غاية الفرح، أنه في أخبار سارة سوف تأتي. ما كان في فضائيات ووكالات أنباء والخبر يتناقل بثواني، فكان الناس يذهبون إلى ظاهر المدينة ينتظرون الركبان. كان كل يوم يخرج إلى ظاهر مكة حتى يسمع الخبر السار بقتل محمد. فجاءه الخبر الذي سحقه: لقد أسلم عمير. نعم، هكذا صار مع السحرة. ألقي السحرة ساجدين، الحقيقة التمعت أمامهم. ألقي السحرة ساجدين، كان أصحاب النبي يطعمون الأسرى أطيب الطعام ويأكلون أردأه. الإسلام ما انتشر بسهولة، انتشر بجهد كبير، انتشر بالتزام صارم. ألقي السحرة ساجدين، جابوا فرعون حتى يدعموه، قاموا سبقوه، قالوا: آمنا برب العالمين. والله أيها الإخوة، حينما تعرف الله وتعرف الحقيقة وتعرف سر وجودك وغاية وجودك، والله هذا اليوم يوم عيد. والله الذي لا إله إلا هو، لا تسخو نفسي أن أقول لإنسان هنيئاً لك ببيت سيتركه، بزواج سيغادرها أو تغادره. لا، كل واحد له زوجة،

في احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تموت قبلها وإما أن تموت قبلك، صح؟ أحب من الدنيا ما شئت. قالوا آمنا برب العالمين. أنا أقول هنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن عرف سر وجوده، هنيئاً لمن عمل للآخرة. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون اختل توازنه، هو زعزع بسيدنا موسى لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وجمع الناس في يوم الزينة، يوم عيد، جمع الناس جميعاً، وكان في طرفان سيدنا موسى والسحرة، ألقى السحرة عصيهم فخيل إليهم من سحره أنها تسعى، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أما سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون اختل توازنه، يعني هو أكل ضربة قاصمة وهي الضربة الثانية. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني هلأ فرعون ما بيخوف هلأ، بس لو كنت بعهد فرعون أيام بيكون واحد أمام قوي بينهي وجوده أيام. دائما القصة يجب أن تعيش أحداثها. فرعون يعني كان في أقوياء إذا نظروا بإنسان يموت من الخوف، شيء مخيف، الطاغية مخيف. مرة الحجاج بلغوا أنه الحسن البصري أدى أمانة العلم وبيّن وناله ببيانه، فقال لجلسائه يا جبناء لأروينكم من دمه، والقضية بسيطة جدا، أمر بقتله انتهى الأمر. جاء بالسياف، سياف جاهز، مد النطعة مدة لئلا يصاب أساس الغرفة. كان الطغاة أو الأقوياء يقتلون خصومهم أمامهم، ففي قطع رأس، قطع الرأس في دم، هذا الدم سيفسد الأساس الفخم، فكان في يعني رداء كبير جدا يسمى النطع، فأمر بقتله، فجاء بالسياف وجاء بالنطع، مد النطع، أرسل إليه وجاءوا به ليقتل. فلما دخل إلى مجلس الحجاج ورأى السياف واقف والنطع مد، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقول له أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره وسأله وضيفه وقالوا عطره وشيعه إلى باب القصر. في شخصين صعقا، الحاجب والسياف. تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال له قلت يا رب، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، الإنسان إذا عرف الله الدنيا لا شيء أمامه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. اسمعوا التهديدات، لأقطعن أيديكم وأرجلكم

يكن من خلاف، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين، بعدها يصلب. اسمعوا جواب السحرة، ما رأوا قوته ولا رأوا بطشه ولا رأوا طغيانه ولا رأوا لحياتهم معنى إذا كانوا أعواناً له. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. القصة وردت أماكن عديدة، في بعض الأماكن فاقضِ ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا الإيمان. فلذلك أنت حينما تعرف الله لا ترى شيئاً في الدنيا له قيمة، تصغر الدنيا في عينيك وتنتقل من قلبك إلى يديك. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يستوي عندك التبر والتراب، يعني الذهب والتراب أمام رضوان الله، في بالإيمان خلل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، هي آية كبيرة. الآيات قديماً خرق القوانين آية، أنا قناعتي القوانين نفسها آية، الشمس آية، القمر آية، الماء العذب الفرات آية، البحر الملح الأجاج آية، خلق ابنك آية، بويضة كذرة الملح لا ترى بالعين، ضع لعاباً على أصبعك ومس كمية ملح قليلة، أقل مس ترى طبقة من ذرات الملح، البويضة إحدى هذه الذرات، صعب تتصور حجمها، والحوين المنوي أصغر منها بكثير، بويضة ملقحة تصبح بعد 9 أشهر طفل، جمجمة ودماغ 140 مليار خلية و300 ألف شعرة وعينان قرنية وقزحية وجسم باللوري وماء زجاجي وشبكية والعصب البصري 900 ألف عصب و1500 كيلومتر أوعية دموية وقلب بضخ باليوم 8 أمتار مكعبة. مين هذا؟ هي مو آية هي؟ ابنك آية، الماء آية، الشمس آية، النبات آية، البقرة آية، الدجاجة آية. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. لذلك قال هذا الشهيد حينما يقتل مع أول قطرة دم يضاء نور يملأ السماء والأرض عند استشهاده. الشهادة شيء كبير جداً، في رواية أنه قتلهم جميعاً لكن دخلوا إلى الجنة. يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. مهما كنت تملك من ثروات إذا انتهت بك الحياة إلى جهنم لا سمح الله ولا قدر، لا قيمة لكل هذه الدنيا، مهما تكن معذباً في الدنيا إذا انتهت بك الحياة إلى الجنة ينبغي أن تقول لم أرى شراً قط، وعزتي وجلالي. ورد في الأثر القدسي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني إذا الله عز وجل أوصلنا إلى القبر طاهرين سالمين، هذا أكبر مكسب

يحققه إنسان في الدنيا. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ويرى مقامه عند الله يقول لم أرى شراً قط، والآخر حينما يرى مكانه في النار يصيح ويقول لم أرى خيراً قط. وقد يصيح الذي استحق النار صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا

0: الموقف، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
9: وين هالغيب يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-300

0: 37 337.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية.

0: كل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبحي أبو غلوس عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت
2: زورونا في معارضنا شارع مكة شارع القدس إربد العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور
4: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة

0: 9444 تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل.

0: للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبنذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة.

0: مصداقية حداثة وتطور.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وبارك الله تعالى في كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالي وأعمالكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور.
1: حياكم الله سيدي.
0: أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أستاذ، أنا سؤالي عن النبيذات الحشرية. أنا عندي كمان يومين بدي أرش البيت.
0: نعم.
2: من حشرات فات كثير، يعني من 44 والنمل
0: نعم.
2: والآخرة يعني.
0: نعم.
2: فمش عارف، يعني حاسس بالذنب.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وهي مؤذي كثير للبيت يعني، وخصوصا للنمل يعني. بيوت كبيرة يعني.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أشكرك أشكرك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي
0: تفضلي سؤالك.
3: دكتور، في شخص بيقيم إقامة الصلاة وما بيكبر تكبيرة الإحرام، يعني أنا حكيت له تكبيرة الإحرام بدونها ما الصلاة ما
0: لا تصح الصلاة.
3: نعم، وحكى لي يعني

0: غير عيد صلاة، عيد صلاة يعني الأولانية اللي ما كان بيكبر فيها تكبيرة الإحرام.
1: طيب يصلي دون تكبيرة الإحرام.
0: نعم، بس إقامة الصلاة.
1: تسمع الإجابة.
2: كيف يبدأ صلاته؟ كيف يبدأ بالصلاة؟
0: يعني بيحكي الله أكبر الله أكبر، إقامة الصلاة.
2: بعد ما يكبر، لما بيدخل بالصلاة كيف بيدخل فيها؟
0: بالفاتحة.
2: ما بيحكيش الله أكبر بعد لما قبل الفاتحة؟
0: لا، بيقيم إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام ما بيكبرها.
1: ما هي مفتاح الصلاة.
2: يعني كيف بيدخل بالصلاة؟ أول ما يقول يبدأ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة؟
0: لا لا، يحكي الله أكبر.
2: طيب خلاص، هي تكبيرة الإحرام.
0: يعني هي
2: بزبطش الصلاة بدون تكبيرة الإحرام أصلاً يعني.
1: 47 47 201 47 47 202 هاتفا البرنامج. نجيب سماحة الدكتور مجدداً. أهلا ومرحبا بكم. الأخ المستفتي حكم استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات وأشار إلى أنها ضارة.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحشرات المؤذية، الحشرات نوعين طبعا، والحيوانات كلها في الكون أنواع، منها حيوانات وحشرات جزء منها غير مؤذية للإنسان، وهذه لا يجوز قتلها ولا التعرض لها، كالحشرات الموجودة في الشوارع والطرقات والموجودة في البساتين التي لا تؤذي المزروعة، هذه لا يجوز قتلها ولا يجوز التعرض لها، اتركوها وحالها واتركوها وسبيلها. أما الحشرات التي تعيش في البيوت،
1: في منها ما هو نافع.
2: نعم، في منها يعني ينقل اللقاح بين الأشجار وغير ذلك. أما الحشرات التي تكون في البيوت وتؤذي مثل الصراصير والذباب والنمل والبق وغير ذلك، فهذه لا مانع من قتلها، ولكن بشريطة أن يكون القتل بطريقة ليس فيها تعذيب كالنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل في النار، وكذلك أن لا تكون استخدام المبيدات يؤدي إلى إيذاء بشيء آخر، قد يؤدي إيذاء بالأشجار مثلا، بالنباتات أو بالبيئة، أو يؤدي إيذاء بالبشر أنفسهم، أنه يؤدي تلوث المياه أو يؤدي إلى تلوث النباتات. فإذا كانت هناك حشرات غير هناك ضارة. حشرات ضارة ومؤذية ويمكن قتلها بطريقة لا تؤذي الآخرين
1: آمنة،
2: فعندئذ لا بأس بقتلها، وهذه ليست من المنهي عن قتلها.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نأخذ الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، الله يمسيك بالخير.
1: حياك الله يا هلا.
3: الله يكرمك أخي الكريم. أنا ما عندي سؤال بس استفسار. في عندي مجموعة شالات كبيرة، كمية كبيرة، شالات سكات.
1: نعم.
3: بدنا نتبرع فيها لأهلنا بغزة إن شاء الله. فكيف بدي أتواصل معاكم مع حضراتكم على الهيئة الخيرية؟
1: خليك معنا تحت الهواء، جزاك الله خير.
3: الله يكرمك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يعطيكم العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: شيخ أنا عندي سؤال، دخلت المسجد على صلاة الظهر.
1: نعم.
4: بدي أصلي تحية المسجد.
1: نعم.
4: فكان الوقت لسه ضايل الوقت، فشرعت بالصلاة تحية المسجد، فصليت أول ركعة، فالإمام قام الصلاة، فاضطريت أنا أشهد وأفوت عشان أفوت معه بالصلاة.
1: نعم.
4: أنا صليت ركعة واحدة.
1: نعم.
4: هل علي إشي أني أصلي ركعتين ولا أرجع أصلي ركعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا شكرا فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله. سماحة الدكتور، بالنسبة للأخت المستفتية حول موضوع تكبيرة الإحرام، يعني هي في البداية قالت يكتفي بالإقامة، ولا أعلم كيف يعني يبدأ صلاته، ثم في النهاية يعني قالت لا هو يكبر.
2: هذه تكبيرة الإحرام، يعني لا أعتقد أن هنالك مصليا يبدأ صلاته بغير تكبيرة الإحرام، يعني غير معهود وغير معروف، ولا أظن أن هنالك يعني مسلم يجهل أن تكبيرة الإحرام هي أول أركان الصلاة، وبالتالي لا أعتقد أنه هي، ربما أنه هي لم تسمعه، ربما أشكل عليها، لكن أنا أظن أن المصلي ولما سألناه كيف يبدأ صلاته قد يبدأ بالتكبير، هذه فأول تكبيرة كبرها هي تكبيرة الإحرام، بعدها قرأ الفاتحة.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يصلي نافلة وأقيم للصلاة، يتحدث كان صلى ركعة واحدة، ماذا يفعل دكتور؟ يصلي الركعة الثانية، يتجوز، أم ينهي هذه الصلاة؟ وكيفية قطع الصلاة دكتور؟
2: يعني إذا دخل المصلي إلى المسجد وكان هنالك وكان يغلب على ظنه أنه هنالك وقت ومتسع لإقامة الصلاة، فيسن له أن يصلي تحية المسجد، وإذا أمكن كمان أن يصلي السنن القبلية. فإذا شرع في التحية أو السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة فعندئذ لا يقطعها، الأصل أنه لا يقطع الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نبطل أعمالنا، وإنما الذي عليه أن يفعل ما يلي: إن كان قد نوى عددا معينا من الركعات أكثر من ثنتين بده يقتصر على ثنتين ثم يسلم، إن كان ثنتين فعندئذ يخفف ويعجل في الصلاة، ويعني يقرأ بسرعة ويركع بسرعة ويسجد بسرعة، ويقتصر على أقل التسبيحات في الركوع وأقل التسبيحات في السجود، ولا يقرأ مثلا شيئا بعد الفاتحة، ويعجل حتى يدرك إيه يدرك، لكن لا يقطعها. قطع الصلاة هذا منهي، قطع الصلاة
1: في جميع الحالات دكتور، يعني حتى لو كان بداية الأولى،
2: حتى لو كان في البداية
1: وخاف أن تفوت الركعة الأولى مع الإمام،
2: حتى لو فاتت الركعة، إلا إذا خاف أن تفوتها الصلاة كلها، وفي الأغلب لا يمكن، يعني لا يتصور أن تفوته الصلاة كلها إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، إذا عجل في قراءته وعجل واختصر في السنن، يعني لم يأتي بالسنن، أتى بمجرد أركان الصلاة، فعندئذ يدرك الصلاة. إذا كان ناوي أكثر، يعني هو ناوي 4 ركعات أو 6 أو 8، بنقول له في هذه الحالة
1: يغير النية،
2: يغير النية واقتصر على ركعتين. أما ركعة واحدة، لا يوجد عندنا نفل ركعة واحدة إلا في الوتر، وبالتالي لا يتنفل عادة بركعتين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
5: أخي أنا كنت مريض في المستشفى، عملت عملية وكنت ممنوع من الحركة، فكنت أتيمم وأصلي.
1: سلامات.
5: الله يسلمك. لكن ما بعرف كان السرير باتجاه القبلة ولا لا، هل يتوجب علي قضاءها أو انتهى الموضوع؟
1: طيب، بالنسبة للوضوء، يعني صعب، كان يصعب عليك في مشقة من الوضوء؟
5: كنت ممنوع من الحركة
1: أبدا
5: أبدا.
1: طيب سلامات، ألف لا بأس عليك.
5: الله يخليك،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا شيخ، عندي سؤال واستفسار. هلا إحنا الحين بموسم التوجيه، الحفلات، الواحد بيشغل أغاني وبيفرح وبيعمل حفلة، هلا هل هذه الأغاني مثلا حرام ولا شيء ولا كيف؟ يعني إنه الكل بيشغل الأغاني مثلا الكشح
1: كشح نبدأ الفرع وهاي الأشياء. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
6: إن شاء الله.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: بدي وضح سؤال دكتور لو سمحت.
1: تفضلي وتفضلي.
0: دكتور أنا والدتي بس بتقيم الصلاة وبتحكي الله أكبر الله أكبر، وبعدين بتحكي ان نويت اصلي فرض الظهر، هل هاي تكبيره الاحرام؟ وهي مفكر يعني انها تكبيره الاحرام.
1: طيب بعد ما نوت ان تصلي فرض الظهر مثلا او العصر،
0: نعم،
1: لا تقول الله اكبر؟
0: لا، هي بتحكي ان نويت اصلي فرض الظهر وما بتحكي الله اكبر، بس بتجيب تكبيرتين، يعني وهي بتحسب مفكره انه تكبيره الاحرام.
2: يا بنت الحلال، بعد نويت ان اصلي الظهر شو بتحكي؟
0: هي يعني بتبلش بالصلاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليش بتبلش؟
0: نعم بسم الله بالفاتحه
2: مباشرة، ما بتقول الله أكبر؟
0: نعم، وهي ما بتعرف يعني حرام.
2: لا ما بصير ما بتعرف، عرفي، علميها.
0: أنا هلا علمتها بالصلاة الأولية، يعني هلا ترجع تعيدها ولا إيش؟
2: ما في صلاة بدون تكبيرة إحرام، والأصل إنه هذه المسائل لا يعذر فيها بالجهل، لأنها هي مسلمة مقيمة في بلاد المسلمين. وتكبيرة الإحرام الأصل إنه معلومة أنها من أركان الصلاة أو من شو. الآن بالنسبة للصلوات الماضية، يعني كم سنة لها بتصلي هي هيك؟
0: والله كثار، يعني حوالي 5، يعني
2: 5 سنوات. كم يعني انت، يعني معلش، انت كل الصلوات تستطيع ان تسألي هل كل الصلوات عمرها ما كبرت فيها؟
0: لا، هي كل الصلوات يعني بتعمل فيها نفس الاشي.
2: مين علمها هذا الحكي؟
0: كيف يعني تعلم؟ هي ما بتعرف يعني.
2: طيب هلا احنا بالنسبه من
1: جهل
2: من الان
1: الدكتور.
2: من الان

0: الآن
1: ربما نعم.
0: من الآن تكبر، خليها تكبر لكل الصلوات. الصلوات الماضية هاي إن شاء الله نبحث لها عن حكم فقهي، إذا كان هناك بعض الفقهاء يعني يتسامح مثلا في العذر بالجاه في تكبيرة الإحرام، يعني ممكن ترجعينا بالإفتاء حتى نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
1: المهم أنها تعلم أختي الكريمة
0: الآن، تعلم
1: الآن
0: نعم.
1: تعلم أنه مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام.
2: يعني ترجع تعدي الصلوات اللي فاتوا؟
1: لا الآن رح نبحث بهالموضوع. سنبحث
0: موضوع قضاء الصلوات الماضي إن شاء الله، سأبحث إذا كان هنالك أحد من الفقهاء يعذرها بالجهل بالجهل بتكبيرة الإحرام أم لا. بنبحث عنها إن شاء الله، وإن شاء الله إذا الله قدرنا الأسبوع القادم الخميس القادم نجيب هذا السؤال مرة أخرى على الهواء.
1: أنت متابعة للبرنامج بإذن الله، يعني بالحلقات القادمة تسمعي توجيه من سماحة الدكتور. حياكم الله. حياكم الله. لكن تعلم الآن يعني تكبيرة الإحرام، تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: بنحييك وبنحني سماحة المفتي.
1: الله يسلمك، حياك الله.
3: بدنا نسأل سماحة المفتي بالنسبة للناس، يعني فينا أصدقاء ساكنين في بلاد الغرب من فترات قديمة،
1: نعم،
3: لكن لو ما عملوا دعاء أحد الإسلام هل يؤسم في هذه الحالة أم لا يؤسم؟ يعني كونوا عايش عندهم ولا دعاء أي إنسان إلى الإسلام. جزاك الله خير،
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: تبارك فيك شيخ. في سؤال سأل قبل أسبوع أو أسبوعين، أنا بتابعكم دائما على الهواء يعني،
1: نعم،
4: ما بعرف كأنه أنا ما عجبتنيش الإجابة، بس حبيت بمحول إياه كمان مرة لو سمع. بالنسبة للصبغة تبعت الرجل الحنة أو نعم. الصبغة أو أي شيء يصبغ شعره فيه،
1: نعم،
4: جاوبته بالجواب إنه يعني حق للعسكري أو الجيش أو الرتبة. طب مين كان مانع الحنة السوداء؟ يعني كان في عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن مين ولا شو الرواية اللي منعت الحجاب؟
1: هي كانت إجابة واضحة من سماحة الدكتور أحمد الحسنات في حلقة الأسبوع يوم الخميس الماضي، نعم. الآن تسمع الإجابة مرة ثانية.
4: أوكي.
1: حياك الله. حياكم الله. نكتفي أو معنا اتصال نأخذ الاتصال. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: في عندي انا بكون وقت العصر بكون بالبيت صلي العصر،
1: نعم،
5: بنوي الظهر مثلا الظهر او المغرب بقطع صلاتي، عشان انا كنت نمتي مثلا العصر بس ما نويت العصر نويت الظهر، فهذا الاشي يجوز او لا يجوز؟
1: انت تصلي العصر، عفوا، دخل
5: نعم.
1: دخل وقت العصر،
5: دخل وقت
1: وتريد
5: العصر.
1: ان تصلي العصر،
5: نعم.
1: طب لماذا تنوي لماذا تنوي الظهر؟
5: بكون وسوسه او شيء غلط، يعني انه نويت الظهر انا وهو العصر كان مفروض.
1: تمام. طيب متاكد انت انه نويت الظهر؟
5: هسه هو وقت العصر، نويت الظهر، بحكي اللهم نويت اربع ركعات صلاه الظهر.
0: هذا بلسانك، لكن في قلبك ايش كنت بدك تصلي في قلبك؟
5: العصر.
0: خلاص تمام،
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله،
1: حياكم الله.
5: الله حياك.
1: طيب ناخذ الاتصال الاخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، كيف حال شيخنا؟
1: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب العالمين.
6: التوجيه من فضيلته، بس في فقه البيوع يجوز شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: وفي جزء ثاني بس بخصوص القراءة الفاتحة للميت وزيارة المقابر يوم الجمعة وأيام العيد، هل هي من البدع؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: شكرا لفضيلتك،
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، اهلا ومرحبا بكم.
0: اهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الاخ مريض، نسال الله يعني له السلامه وان شاء الله اجر وعافيه. طيله فتره مرضه كان يتيمم ويصلي ليس للقبله، يعني يسال عن حكم الصلاه، نعم. وهل يطلب منه الاعاده؟
0: المريض الذي يعجز عن الوضوء يتيمم،
1: نعم،
0: ومن يعجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا، ومن عجز أن يصلي جالسا يصلي مضطجعا، ومن عجز أن يصلي مضطجعا يصلي على ظهره، وإن عجز على ظهره فليصلي برأسه، فإن عجز عن الصلاة بالرأس يصلي بالعين، فإن عجز عن الصلاة بالعين يصلي بالقلب. إذن لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام فيه عقل وروح. هذه قاعدتنا.

0: الآن المريض الذي مثل أخونا هذا الذي لم يستطع الوضوء تيمم ثم صلى وهو لا يعلم إنه هل كان السرير باتجاه القبلة
1: يستقبل القبلة أم لا.
0: إذن هو الآن هو ما عرف، ربما كان القبلة الأصل إنه إذا أراد أن يصلي أن يتجه إلى القبلة إن استطاع. الآن بما أنه صلى وهو شاك أنه لم يصلي إلى القبلة، وهي إذا كانت المدة قليلة والأيام قليلة، فأنا أنصحه من باب الاحتياط أن يعيد جميع تلك الصلوات. لكن لو أنه تأكد أنه كان باتجاه القبلة بالطريقة الشرعية، كان يعني استطاع أن يوجه جنبه أو استطاع أن يوجه رأسه وأخمص قدميه إذا كان هو، فعندئذ لا إعادة عليه. لكن احتياطا طالما أنه لا يعلم، يقول لك أنا لا أعلم أنا كنت للقبلة أو غيرها،
1: استقبلت القبلة أم لا،
0: استقبال القبلة شرط ابتداء لصحة الصلاة، فأنا نقول له احتياطا أعد هذه الصلوات واقضيها ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى،
1: خاصة إذا كانت الفترة قصيرة.
0: الفترة قصيرة نعم، إذا 4-5 أيام يقضيهم مع كل صلاة بصلاة إلى أن يعينه الله تعالى على قضائها.
1: ونسأل الله له الشفاء التام والعاجل إن شاء الله. سماحة الدكتور، يعني أجمل التهاني لجميع أبنائنا الطلبة ولذويهم ولآبائهم وأمهاتهم، ونسأل الله يعني لهم التوفيق وفي المرحلة القادمة في الدراسة الجامعية. الفرح المضبوط شرعا، كيفية الفرح دكتور؟
0: يعني الفرح وإظهار الفرح إنما هو مظهر من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أن يفرح المسلم بالنعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى عليه، سواء نعمة نجاح، نعمة ولد صالح، نعمة عمل، نعمة زواج، هذه من النعم المأمور على المسلمين، المأمور بها المسلمين أن يظهروا شكر الله تبارك وتعالى في هذا قدر متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني في الزواج في العرس أن يعلن الزواج ويتم الضرب والإغناء عليه بالدفوف. فأصل الفرح مطلوب، بل هو مطلوب شرعا، لأنه من مظاهر شكر المنعم سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تراعى الضوابط الشرعية في الأفراح، منها أن لا يكون في أفراحنا محرمات كاختلاط المحرم، يروحوا الشباب والبنات يختلطوا مع بعض ويغنوا يرقصوا مع بعض، وهذا أيضا هذا من الحرام شرعا، وخاصة إذا كان هنالك زينة وتزينت البنات وتزين الشباب وتعرت البنات وتعر الشباب وهذا حفل مختلطة، هذا حرام شرعا. اثنين، أن يكون فيها غناء وموسيقى هابطة لا تليق بالمسلمين. إحنا المشكلة مش في الغناء وحده، المشكلة في الكلمات الهابطة التي تثير الغرائز، التي تثير الفحش. أما إذا كان غناء منضبط يحث على الفضيلة، فيه شكر المنعم، فيه شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وموسيقى ليس فيها محرمات، فعندئذ لا بأس بذلك. إذن المشكلة ليست. أمر ثالث، أن لا يكون هذا الفرح يؤذي الآخرين. أنت عم تفرح في بيتك وفي بجانبك مريض، يعني ويكون خاصة إذا كان في سماعات وساعات متأخرة من الليل، يبقى الناس يفرحون لساعات متأخرة بالليل، تؤذي هذه الجيران، هنالك أناس مرضى، هنالك أطفال، هنالك أناس عندهم امتحانات جامعة مثلا، لسه مش كل الناس خلصت جامعاتها، هناس بيدرسوا، هنالك أسباب تمنع. أيضا الأمر آخر، أن لا يكون هنالك ما يرعب المسلمين كإطلاق عيارات نارية، يعني إطلاق عيارات نارية في فرحا بالمناسبات، هذا من المحرمات شرعا، لأنه فيها إيذاء وإتلاف مال وأسباب كثيرة للتحريم. إذا نفرح والفرح مطلوب لأن فيه شكر لله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون هنالك أي مخالفة شرعية مما ذكرناها أو إخلال براحة وإقلاق راحة وأمن الآخرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج؟
0: يعني الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج تكون بسلوكهم أكثر من أقوالهم، لا نحتاج أن يذهبوا ويقولوا يدعو الله، لكن لو رأى الناس من هذا المغترب التزاما دينيا وصدقا في التعامل، وفاء في المواعيد، احترام للنظام العام، نظافة بدن، نظافة مكان، نظافة ثياب، عندئذ سيتأثرون به دون أن يتلفظ بكلمة واحدة.
1: هذا ما فعله الصحابة،
0: وهذا
1: صحابة
0: ما فعله
1: النبي
0: الصحابة
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وهذا ما أدخل أكبر بلاد المسلمين اليوم من حيث العدد هي بلاد جنوب شرق آسيا، ماليزيا وأندونيسيا، لم يدخلهم الدعاة وإنما دخلهم تجار فقط. التعامل التجاري، وذلك احنا دائما كثيرا ما نقول للناس الدين المعاملة،

0: أنا أعرف تدينك من خلال معاملتك، أما تدينك صلاتك وصيامك هذا لك بينك وبين الله، أنت بتصلي في الدار بينك وبين الله، مش حيفيدني هذا، بفيدك أنت لك أنا. لكن كيف أعرف تدينك؟ من خلال معاملتك. لما أشوفك صادق في تعاملك، أشوفك صادق وفي في عهودك، ملتزم في مواعيدك، نظيف في بدنك، نظيف في ثيابك، تحافظ على نظافة البيت، الشارع، ملتزم بالقوانين، ملتزم بالأنظمة، بقول هذا في إشي مغير، هذا شو، ليش هذا غريب عنا؟ هذا واضح إنه في إشي. فعندما سيضطر الآخرون أن يسألونك لماذا أنت هكذا،
1: ديني يأمرني بذلك،
0: حتقولهم أنا مسلم وديني يأمرني بذلك، حيقولك عرفنا بهذا الدين. شوف بدون مش بتروح تقول تعالوا يا جماعة إن نجاحنا وفلاحنا في، لا، بدون ما تحكي الحكي هذا، التزم أيها المغترب وأعطي للآخرين صورة نقية صافية عن دينك الإسلامي، دين الرحمة ودين العدل والإحسان الذي كان يحسن حتى للحيوان وللجماد، الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف لو أنت تعاملت بهذا التعامل، الناس سيعرفونك ثم يتعرفون عليك ثم يسألونك ما الذي يجعلك أن تكون هكذا، ستقول لهم كلمة واحدة: ديني يأمرني بذلك. ما هو دينك؟ حتقول لهم دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ ابدأ الآن تحدث معهم عن الإسلام، فسترهم سيدخلون في الإسلام.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الصبغة بالسواد بالنسبة للرجال،
0: سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يسأل عن الدليل. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة جاء إليه أبي قحافة، وهو والد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم يوم الفتح، وكان من شدة الشيب الذي عليه بياض أنه كان رأسه ولحيته بيضاء جدا. ماذا قال النبي؟ قال: خذوا هذا واصبغوه وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه يستحب تغيير الشيب، يستحب تغيير الشيب من كان ذاك، لكن بغير السواد. بغير إيه؟
1: السواد.
0: بغير السواد. ثم استثنى العلماء السواد كما ذكرنا للمقاتلين العسكريين، قوات الجيش، قوات الأمن العام، لأن هؤلاء كلما كانت لحاهم وشعورهم سوداء بيكون أدعى أن يقع الرعب في قلوب المقابل لهم، أعدائهم. أنا لما أشوف والله شاب يكون كبير بالسن، لكن لما يكون
1: سواد
0: فأنا بخاف منه، هذا شاب، هذا بعده شاب في كامل قوته وكامل طاقته، وبالتالي لن يستهين به الآخرون سواء كانت جيش أو أمن عام. فبالتالي نحن نجيز لقوات الجيش والأمن أن يصبغوا بالسواد إذا خرج عليهم مثل هذا، حتى يظهروا الرعب في قلوب المخالفين لهم والعدو، وكذلك المجرمين وأصحاب السوابق وغير ذلك. أما إنسان عادي يعني ليس ذاك، هذا لا، له أن يصبغ بأي لون من ألوان الحناء، وفي ألوان قريبة من الأسود لكنها مش أسود، كستنائي وغير ذلك، استخدمها ولكن اجتنب السواد، لأنه قد يكون فيه تغرير. لماذا السواد منهي عنه؟ السواد قد يكون فيه تغرير. يروح هذا الشخص اللي عمره 70 سنة يخطب بنت يصبغ بالسواد، يروح على عائلة يطلب بنتهم وإذا به 70 سنة يأخذ بنت عمرها 15 سنة ولا 20 سنة، هذا فيه تغرير وحرمة في النهاية. ولذلك حرم العلماء للرجال أن يخضبوا بالسواد إلا إذا كان هنالك داع كما ذكرنا للعسكر في الجيش وقوات الأمن.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأخ الكريم يعني هو في نوى صلاة العصر مثلا، في نيته قام وتوضأ من أجل النية القلبية أداء صلاة العصر، لكن باللفظ تلفظ بنية الظهر.
0: النية المعتبر ما في القلب، النية محلها القلب.
1: نعم.
0: وبالتالي ما نواه القلب هو المعتبر، وإذا أخطأ اللسان فلا عبرة بخطئه، العبرة بما في القلب. هو الآن قام ليصلي العصر، في قلبه هو زي ما ذكرت توضأ وقام ومشى ووقف على مصلاه، على مصلاه بنية أن يصلي العصر، لكن أخطأ فقال بلسانه الظهر، فعندئذ صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يتوسوس، لأن النية التي حصلت في القلب هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما اللسان يكون ترجمان لما في القلب وتذكير. فإذا كان في قلبه العصر ولسانه الظهر لا بأس، لكن إذا كان لسانه قلب الظهر هنا بنقول له إيش؟ لم تنعقد صلاته. هو ينتبه أنه الذي كان في القلب العصر لا يضر

0: قال اللسان. لكن إذا كان العكس، إذا كان في القلب الظهر واللسان العصر، اختل الأمر هكذا.
1: جزاكم الله خير دكتور. شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية،
0: هل البطاقات الائتمانية في أنواع؟ في أنواع يتم القيد المباشر والخصم المباشر فيها مباشرة، وتكون بطاقة مغطاة، يعني هذه من أموالي، هي فلوسي موجودة، أنا مجرد ما أدفع فيها فورا يخصم، فورا يخصم المبلغ ويدخل في حساب، في حساب التاجر. إذا كانت بطاقة مغطاة ويتم القيد مباشرة فيها فهذه لا بأس بها، نعتبره قبض. أما إذا كانت غير مغطاة أصلا وهي عبارة عن قرض من الجهة المصدرة للبطاقة، أو كان يتم تأخير القيد للتاجر الآخر ولو تأخير بسيط ولو زمن بسيط، فعندئذ لا يجوز التعامل بها، لأنها من الربا تصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط علينا في البيوع الربوية أن تكون يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء. وبالتالي إذا تأخر أحد الطرفين في الإقباض أو القبض فعندئذ يعتبر حرام. وبالتالي نقول إذا كان يتم الخصم والقيد مباشرة فورا، تطلع من حسابك تدخل في حساب التاجر فورا، يصح. إذا اختلت أو تأخرت عندئذ لا تصح.
1: جزاكم الله خير دكتور. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم زيارة القبور بشكل عام دكتور، هو خص الأخ المستفتي يوم الجمعة وأيام العيد وقراءة الفاتحة، أجر وثواب قراءة الفاتحة للأموات؟
0: يعني أولا قراءة الفاتحة للأموات قراءة مشروعة إن شاء الله تعالى، ويصل ثوابها للميت ويثابه كذلك بها الحي، فلا مانع من قراءة الفاتحة للأموات، سواء قرأناها عليهم عن قرب على قبورهم أو قرأناها عنهم في أي وقت وأي مكان، فهذا لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما زيارة القبور بشكل عام فزيارة القبور مندوبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولا مانع للإنسان أن يحدد أوقات محددة، النبي كان يزور القبور بعد كل صلاة عشاء، وكان وزارها عدة أيام متوالية في الفترة التي البقيع، في الفترة التي كان يعني قرب، عندما قرب أجله عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أنه يزور في أوقات معينة، أو يحدد وقت محدد، والله لأن أنا كل جمعة لأني معطل مثلا ومجاز أستطيع أن أذهب، أو الأعياد ما في مانع، خاصة إذا كان يزوره قريبا وكان هذا القريب معتادا على زيارته في الحياة في مثل هذه الأيام. يعني الواحد كان يزور أبويه كل جمعة مثلا، أنا متعود كل جمعة كنت أزور أبوي، فإذا مات أبوي هل نقطعهم من الزيارة بعد الوفاة؟ نحن الموت عندنا ليس نهاية، وإنما الموت عندنا هو البداية. فمش والدي ما صار تراب، ما هو صار ترابا صحيح، لكن روحه موجودة، يعني عالم برزخ يعرف ويحس ويشعر بمن زاره ويأنس بالزيارة. بالتالي فما في مانع أنا كما كنت أزوره حال حياته وهو حي كل يوم جمعة، إني أخصص كل يوم جمعة أذهب لأزور قبره وأدعو له وأستغفر له، أو أزوره في العيد لأنه كان يأنس بزيارة، فلا بأس بكل ذلك، وليس هذا من البدع بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء المأثور سماحة الدكتور عند زيارة القبور،
0: يعني يدعو لهم بما يشاء، لكن دعاء المأثور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم يدعو لهم بما شاء من خيري الآخر. الآن صاروا أهل آخر مش أهل الدنيا، بدك اللهم ارزقهم، اللهم أعطيهم، لا دكتور تعطيهم الآن أدعية تفيدهم في آخرتهم.
1: جزاكم الله خير. والفاتحة هي دعاء أصلا؟
0: الفاتحة كلها دعاء، الفاتحة كلها دعاء، والله تبارك وتعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهذه القرآن فيه رحمة للناس، ومن ضمنه الأموات يحتاجون الرحمة هؤلاء الأموات.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ عندي سؤال لغلبك.
1: تفضل.
2: أنا كنت أشتغل كاشير بمحل.
1: نعم.
2: فالآن الكاشير علمك ديون، بتدين الناس أو بتدين بضاعة.
1: نعم.
2: الآن أنا سلمت المحل، إذا صاحب المحل واستلمه، الآن سلمت دفتر الديون اللي عليه، يعني إنا أو علينا سلمت الدفتر.
1: نعم.
2: الآن في ناس من اللي كانوا بدينونا مثلا بقول الدين أنا دينتك إياه أنت، أنا بعرفه منك أنت، ما بعرف صاحب المحل.
1: نعم. طب انت كان معك صلاحية من صاحب المحل؟

0: صلاحية انه يعني
1: بالضبط،
0: داير
1: هي
0: ومدين، في صلاحية معك مطلقة
1: بالضبط معك
0: تشتري
1: صلاحية
0: بضاعة
1: مطلقة،
0: بالدين وتبيع بضاعة بالدين، معك صلاحية من صاحب المحل؟
1: بالضبط معي صلاحية ومعه خبر عن كل شيء صاحب المحل
0: طب
1: إني
0: أصحاب
1: بجيب.
0: الشركات أو المواد هاي يعلموا أنك أنت موظف؟
1: لا في ناس بس بيجي بشوفني بيتعامل معي شخصي اللي واقف ورا الكاشير بتعامل معاه بغض النظر موظف او انه صاحب محل ما له، يعني له الكاشير اللي موجود بتعامل معاه مثلا.
0: طيب صاحب المحل أنكر هذه الحقوق
1: لا
0: مثلا
1: مش من
0: الآن؟
1: لا مش منكرها مش منكرها، بس بيقول لك ما معي حاليا،
0: أه.
1: والناس بتطالبني انا بتقول لك احنا ديناك انت، احنا بنتعامل معك انت، احنا صاحب المحل ما بنعرفه.
0: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور،
1: شكرا شكرا دكتور.
0: حياك الله. فتاوى على الهوا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: إن شاء الله تمام ورحمة الله.
0: الله يسلمك،
1: بدي أسأل الشيخ السؤال.
0: تفضل سؤالك.
1: الله يرضى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا شيخ كنت أصلي عادي يعني طبيعي، يعني بقوم وبسجد وكل شيء، بس عند السجود هسه صلي فترة عند السجود لما بسجد و يجري بتصير من تحت، يعني ما بقدر أكمل السجود،
0: نعم.
1: يعني بس على جهد. بس انا حاليا يعني بصلي على كرسي علشان اجري بتزعجني.
0: سلامتك، فقط السجود، عند السجود تجلس على الكرسي.
1: بس عند السجود
0: سلامتك،
1: يعني قيام وهذا
0: واضح.
1: انا واقف وعادي تمام،
0: جميع أعمال الصلاة واقف
1: بس عند
0: إلا
1: السجود.
0: السجود.
1: الا السجود، لانه لما بسجد بإجري ما بقدر عليها، يعني بقدر اثبت عليها كثير.
0: سلامتك سلامتك،
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: خير، هذا دكتور محمود.
0: الله يسلمك، الحمد لله رب
1: الله
0: العالمين.
1: أحييك وأحيي سماحة المفتي.
0: الله
1: حياك الله.
0: يسلمك، حياك الله.
1: هسه في قضية السرقة بيد الله بقوله والسارق والسارق والسارق.
0: نعم.
1: بينما بالزنا قال زاني فهو زاني. ما الحكمة في ذلك يا شيخ؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله،
1: وجزاك الله خير.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
1: يعطيك العافية
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: يا شيخ. بس سؤال، أنا في ناس بهالي مثلا عند ذكر الصلاة على النبي بيحكي صلى الله عليه وسلم هيك، يعني بيحكيها بطريقة سريعة، مش عارف هاي صحيحة ولا لا، ولا فيها لي إثم. وفي شغلة ثانية يا شيخ بعد إذنك،
0: تفضل.
1: إنه في داعي اسمه سعيد الكملي مغربي، فحكى في لقاء له بيحكي إحنا ندعي إنه إحنا من أمة محمد، يعني ما مش متأكدين ان احنا محمد او لا، بس هو بس انه سؤال هذا بس.
0: داعي،
1: كيف
0: داعية قال ذلك؟
1: داعي اسمه سعيد
0: ما
1: الكمري؟
0: بهمناش اسمه، ما
1: نعم،
0: بهمنا اسمه، بس
1: ما
0: كيف
1: بهمنا
0: كيف
1: اسمه.
0: ندعي اننا من امة محمد ولا من اي امة احنا يعني؟
1: والله هو ذكر هيك في لقاء، بدك بعطيك
0: لا لا،
1: لقاء.
0: انا بوضح لك شو كان قصده ان شاء الله
1: تسمع
0: سهل. هاي
1: تمام.
0: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. مجددا سماحة الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
0: الأخ المستفتي كان يعمل كاشير أو أمين صندوق في السوبر ماركت أو في محل تجاري. الآن كان يعني ربما كان معه صلاحية مطلقة من صاحب العمل بالبيع بالدين وشراء البضاعة بالدين. الآن ترك المحل، سلم المحل، يقول أصحاب الذمم يطالبوه هو. طبعا صاحب المحل لا ينكر هذه المبالغ أو هذه الديون، لكن لا يستطيع السداد حاليا.
2: تمام. القاعدة المعروفة لدينا في الفقه الإسلامي في المعاملات وفي العقود أن حقوق العقد ترجع إلى المتعاقدين، وبالتالي المتعاقد هو المطلوب منه كل ما يتعلق بالعقد من ذمم وفسخ ورد بالعيب وغير ذلك من حقوق تتعلق بالعقد. لأن هؤلاء الناس تعاملوا مع هذا الشخص، ما تعاملوا مع صاحب المحل ولا يعرفونه أصلا، وربما لا يعرفونه أصلا، فكل علاقتهم تكون معه. إذن هو المسؤول أمامهم بإعادة الديون، هذا حقهم، وهو يطالب صاحب المحل بالديون. وبالتالي هي الأمر أمر سهل. هو الآن أنا لا أعرفك، أنا ما تعاملت معك دكتور محمود، لا أعرف أنت عن مين، مع مين تشتغل، فأنا أطالبك، أقول لك أعطني حقوقي، أنت مطالب شرعا وقانونا أن تعطيني الحقوق المطلوبة، وأنت تذهب إلى الشخص الذي تعمل عنده وتقول له. فهي هذه مهارة. فإذا أنت ما عندك قدرة وهو ما عنده قدرة، الله سبحانه وتعالى أمرنا إيش؟ أن ننظر.

0: وننتظر
1: إن كانت وإسرتين
0: فنظرة الميسرة. لا أنت تنكر ولا هو منكر، يعني أنت لن تنكر، أنا لن أقول لك أنني أنا أنكر وأنني أنا تعاملت معك بالدين، أنا مش منكر. وذهبت إلى صاحب العمل قال لك والله أنا لا أنكر، لك والله ما معي الآن، ليس لا يوجد معي ما أسد به الدين، وأنت ما في معك، بنقول للطرف الثالث أنظرنا حتى يصبح معنا. لكن هو يطالب من تعامل معه مباشرة، وأنت تطالب، والآخر يطالب صاحب الشركة أو صاحب العمل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ بسبب مرضه نسأل الله له الشفاء يسجد جالسا
0: ما في مانع إن شاء الله تعالى، نسأل الله له السلامة والشفاء. وإذا تعذر عليه السجود بسبب مرض أو مشقة بالغة لا يستطيع معها السجود فيسجد من كرسي ولا بأس عليه إن شاء الله، لكن لا يتساهل في القيام ولا يتساهل في الركوع، لأن القيام والركوع يقدر عليهما، فالميسور لا يسقط بالمعسور.
1: جزاكم الله خير. موضوع التقديم والتأخير في القرآن الكريم، لماذا يعني في آية بدأ السارق والسارقة وفي آية أخرى بدأ بالزانية والزاني، تقديم وتأخير؟
0: يعني لو سألنا المجتمعات كلياتها السرقة من أكثر من يقوم بالسرقة، هم الرجال أم النساء؟
1: رجال،
0: لأنه بدها شغلها، بدها تعب، مرات بدها فتح باب وبدها كسر وبدها كذا، فهذه مهمة الرجال. يعني صحيح يوجد نساء، لكن الأغلب الذي يقوم بالسرقة من هم؟
1: الرجال.
0: شغل السرقة هي عمل من أعمال الرجال في الأكثر، وبالتالي قدم الرجال لأنه شغلتهم هاي. لكن في الزنا والعياذ بالله تعالى، من الذي يغري الآخرين بالزنا؟ هل الرجل يغري المرأة أم المرأة تغري الرجل؟ فالمرأة هي التي تبدأ، فالمرأة هي التي تبدأ بالزنا، وذلك قدم السرقة لأنها مهمة الرجال أكثر، فقدم السارق، وعذاب السارق سيكون أعظم عند الله من عذاب السارقة، وقدمت المرأة لأنها هي التي تزين للرجال وهي التي تدعو الرجال إلى الزنا بها، فذاك هي التي لولا أنها زينت ولولا أنها رضيت، وذاك العلماء بيقولوا لا يوجد إكراه على الزنا، لأن المرأة هي التي تفتح الباب وهي التي يعني تجرئ الرجال على الزنا، فذاك قدمت المرأة في الزنا لأنه هي الميسرة السبل له، وقدم الرجال في السرقة لأنهم هم الميسرون في السرقة. فشيء طبيعي ومنطقي أن يقدم الرجال في السرقة وأن تقدم النساء في الزنا والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. قضاء الديون، تفريج الكروب والهموم، مفاتيح كل خير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: أهمية
0: عليه وسلم.
1: الطمأنينة دكتور،
0: يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرت هي مفتاح كل خير، مغلاق باب كل شر، يقضي الله تبارك وتعالى بها الديون، ويفرج الله تبارك وتعالى بها الكروب والهموم. وذلك ينبغي على المسلم أن يعطي هذه الصلاة حقها ومستحقها، أما أن نختصرها ونقرأها بسرعة دون أن تفهم كلماتها فهذه ليست من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحكي صلى الله عليه وسلم تتكلم بصيغة الصلاة كاملة، تظهر لفظ الصلاة كامل ولفظ الجلالة كامل ولفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا، حتى لا تقع في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عملك وأجرك من حيث لا تشعر. بذلك كلمة صلى الله عليه وسلم أو كذا بسرعة أو صلعم أو غير ذلك، أو بعضنا يكتب صاد، يعني يأنف أن يكتب صيغة الصلاة كاملة بيده، فيكتب صاد أو صلعم أو صلة، فنقول لهؤلاء أنتم بخلاء، لأن الإنسان ذكر من هو البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد، فنكثر من الصلاة عليه وتكون بالصلاة بالصيغة التامة الكاملة دون سرعة ودون تلعثم.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واسقنا من حوضه يا رب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا وشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا السؤال يعني الأخير توجيه من سماحتكم، نحن أكيد بالتأكيد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما بدلنا أو غيرنا أو
0: نعم.
1: الاتباع، موضوع الاتباع
0: هذا ما يقصده يعني الداعي الذي ذكر اسمه. يعني لا ننكر أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي نوعين، هنالك أمة الدعوة وهي كل الناس هم من أمة النبي، أمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء داعيا للناس كافة، وما أرسلناك إلا للناس إلا كافة للناس، بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكل الناس، فنقول كل من جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. وفي أمة الاستجابة، أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا

دعوة ونحن المسلمين. كل من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو من أمته وتناله شفاعته بإذن الله تبارك وتعالى. الآن احنا بنيجي على هذول الناس المسلمين بنقول له يا رجل أنت من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتدعي أنك من أمة رسول الله، أيليق بأمة رسول الله أن تفعل كذا وكذا؟ يليق بمدعي أن يمدعي

0: يتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الذي أراده ذلك الداعية، ولم يقصد أنه يطلعنا كلياتنا، لا، كلنا من أمة سيدنا رسول الله، ولكن هل نحن أهل لأن نكون من أهل هذا الشرف وهذه المزية الخاصة أن نكون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن تكون دعوانا منطبقة مع سلوكنا. وذلك لما قال لما قالوا تعصي الإله وتظهر حبه، لعمري إن ذلك في البيان عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الله بركاته،
1: حياك الله.
2: الله يعطيك العافية على البرنامج وجزاك الله كل خير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سؤال لو سمحت، بدي أسأل عن قراءة الفاتحة. هسه ناس كثير بقول إنه الإمام إذا بقرأ هو المأموم إنه خلص الإمام يجوز إنه يقرأ الفاتحة عن الناس الباقيين. في ناس بقول لك لا، لازم الإمام يعطيك مجال شان أنت تقرأ الفاتحة وأنت مأموم. هسه في ناس بقول إنه هل
1: القول الإمام نعم
2: الإمام يؤثم إذا ما ترك مجال فسحة للمأمومين يقروا الفاتحة؟
1: هو موضوع فقهي، والقول الفصل عند أصحاب السماحة والفضيلة. تسمع الإجابة الآن من سماحة الدكتور.
2: سؤال ثاني لو سمحت.
1: تفضل.
2: السلام على المرأة هل ينقض الوضوء؟ لأنه ناس بقول لك لا ينقض الوضوء، بس تؤثم عليه، بس وضوءك ما بضل صح.
1: طيب. السؤال الثالث. السلام على المرأة، لا تقصد الزوجة.
2: لا المرأة عادية يعني أي واحد لو في الشغل لو إيش.
0: ماشي.
2: نعم. السؤال الثالث لو سمحت، إذا كان من ضمن
1: ليست من المحارم؟
2: ليست محارم.
1: طيب السؤال الثالث.
2: السؤال الثالث المساجد، يعني عدم مؤاخذة كانوا المساجد يقعدوا يتعلموا فيها الناس ويقعد فيها، هسه بقول لك بعد الصلاة ربع ساعة بسكروها وبيفتحوها قبل بربع ساعة. يعني المساجد طول عمرها اللي بتعلمنا الأخلاق وتعلمنا الأدب وتعلمنا نتعلم الدين، بسكروها بعد الصلاة مباشرة. بجوز مو اختصاصكم، بس يعني انتوا صوتكم
1: تسمع توجيه ان شاء الله من سماحتك. شاك
2: لطفك. شكرا.
1: حياك الله. اذا معنا اتصال اخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله.
3: انا اسف اني جيت باخر حلقه، بجوز سؤالي شوي يحتاج توضيح وبجوز اجابته تكون طويله عند
1: ان شاء الله سماحه الدكتور يجيبك. تفضل سؤالك.
3: يا سيدي، أمر مهم جدا، إحنا مأمورين بالعبادات لله سبحانه وتعالى، وأخذ على ذلك مثال الصلاة. الصلاة مطلوبة من الجميع، من الكبير والصغير، من الفقير والغني، من العالم والجاهل، من جميع الاختصاصات.
1: نعم.
3: أنا عمري 67 سنة.
1: نعم.
3: وإلي تقريبا 55 سنة بصلي. الآن أنا قاعد بعض مرات بسمع لبعض الأمور من بعض المشايخ، بكتشف يعني انه انا باقي اصلي غلط، وانا انسان يعني مهندس يعني متعلم وبالفقه حاضر ودارس.
1: نعم.
3: لكن يعني بتخرج لنا اشياء جديده. يعني هذاك اليوم قبل يومين ثلاثه بسمع للشيخ بيحكي فقط في الركوع والقيام من الركوع، حكى 25 دقيقه فيها، وحكى تبطل الصلاة حوالي 4-5 مرات، وهو تحتاج إلى سجود السهو بجزء 4-5 مرات كمان، أشياء كثيرة. يا سيدي طيب، يعني هذا الأمر، يعني هل الأمور معقدة؟ الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدنيا.
1: نعم، لا ليست الأمور معقدة. تسمع توجيه.
3: هل أنا إذا أحتاج أصلي صلاة صحيحة مضبوطة لازم أخذ ماجستير ودكتوراه بالفقه حتى أصلي، ولا هذا الصلاة
1: لا أمور بسيطة؟ يعني المسلم مطالب بتعلمها، أمور بسيطة. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، وإذا في زيادة أيضا بالحلقات القادمة بإذن الله شارك بكل سرور. حياك الله.
3: يا ريت إنه نتمكن نحكي.
1: حياك الله بكل سرور في الحلقات القادمة إن شاء الله. سماحة الدكتور، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية،
0: يعني هي مسألة نعم فيها خلاف بين الفقهاء والمذاهب. مذهب يقول بأنه من إذا قرأ الإمام فتجزئ قراءة الإمام عن المأموم، ومذهب آخر يقول أنه لا بد من قراءة المأموم كما يقرأ الإمام، وكل له دليله وكلهم على خير. لكن دائما وأبدا نقول أنه الاحتياط في العبادات مطلوب. هلا في المذهب الثاني بقول لك إذا لم تقرأ أيها المأموم الفاتحة فصلاتك باطلة، وهذا قول أئمتنا الشافعي رضي الله تعالى عنهم، ومعتمد ومستند على حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فإحنا بنقول

0: الأفضل والاحتياط أن تلتزم بمذهب الإمام الشافعي بأن تقرأ الفاتحة سواء كنت إماما أو مأموما، ومطلوب من الأئمة أن يعطوا فسحة للمأمومين ليقرأوا الفاتحة. وهذا من تعليمات وزارة الأوقاف في الكتيب الذي تلزم الأئمة باتباعه، أن يعطي الأئمة فسحة للمأمومين لقراءة الفاتحة. فإذا لم يدع الإمام كان صاحب مذهب آخر يريد أن لا يدع، نقول للمأموم اقرأ الفاتحة، ولو أدى ذلك أن تقرأها مع الإمام نفسه،
1: لكن حتى
0: لا
1: مع قراءة الإمام اقرأ
0: لا تترك قراءة الفاتحة. نعم،
1: جزاكم الله خير. يعني يسأل الآن، السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ حكم السلام ابتداء دكتور،
0: السلام على المرأة الأجنبية مصافحة. حرام، وهو آثم بذلك، وقد نبه الأخ على ذلك. ونفس الفكرة، الموضوع النقد بلمس المرأة هو أيضا مسألة اختلف فيها المذاهب الفقهية. المذهب الشافعي وهو الذي يعتبر أحوط المذاهب في هذه المسألة قال أن لمس المرأة ناقض الوضوء. فأنا بقول لإخواننا، طالما في قولين، في قول ناقض وقول غير ناقض، خلينا الناقض أحوط لديني وأحوط لعبادتي، لعل الصواب معه، قد يكون الصواب مع الآخر، نعم قد يكون، لكن إذا كان الصواب مع الناقض لما تغامر؟ فخليك عن الناقض وأعد الوضوء أفضل.
1: جزاكم الله خير. في 30 ثانية دكتور، المسلم مطالب بتعلم أمور دينية، لكن ليس كمان الأمور معقدة في الاتجاه الثاني
0: مش
1: دكتور.
0: معقدة الأمور، المطلوب منه أن يتعلم أحكام دينه وأحكام صلاته الإجمالية الظاهرة المعروفة التي معروفة لكل الناس. واليوم الحمد لله وسائل التعلم موجودة كثيرة عندنا في مساجد المملكة كلها، الآن فيها دروس فقهية لتعليم الناس الصلاة موجودة. وزارة الأوقاف مشكورة أعلنت عن دروس فقهية متواصلة في معظم مساجد المملكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفاءة.

0: فال الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصل.

توصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة، تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192. كيف؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان

0: الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العليم.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

الرب أنت المستعان وأنت نور التائهين، فضيئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الرفق والتأني في الأمور هو علامة على تقوى في قلب الإنسان وعلى أخلاق وقيم تصدر من هذا الإنسان. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. شانه يعني وضع فيه عيب. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، في شيء، والشيء معناه العموم والكليات، وما في استثناء، سواء كانت الأشياء هذه عبادات أو معاملات أو أخلاق أو قيم أو أي شيء آخر. أي شيء في رفق فإن الرفق يزين هذا العمل، يزين يعني يزين، زانه يعني زينه. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ولو أنت كنت صاحب حق وتعاملت مع الناس بأنك صاحب حق ولكن ما عندك رفق، صار هناك عيب في الأمر اللي تسمو إليه وتطلبه أو تريد تطبيقه أو تدعو إليه. وما نزع من شيء إلا شانه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ وفي رواية: بمن تحرم عليه النار. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل قريب هين لين. قريب هين لين، يعني اللي إنسان القريب الهين اللين الله سبحانه وتعالى يحرم جلده على النار. معناه إذا حرم جلده على النار طريقه على الجنة، ونسأل الله ذلك. ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار، أو يحرم

عليه دخول النار الحديث كل قريب هين لين. قريب إيش يعني؟ يعني قريب من الحق، قريب من الاستجابة، قريب من الناس، قريب من رب العالمين. القريب بمعانيها ودلالاتها وما تحمله هذه الكلمة، هين هين، ما يكون إنسان قاسي ولو كان صاحب الحق. الإنسان أحيانا تدخل على البيت الإنسان ويدخل بطريقة ربما يعني لا يلقي السلام، يدخل وهو غضبان، يعني تتوتر الأسرة كلها. هنا يعني نرجع للحديث، كل قريب هين لين لين، قريب هين لين. اللين اللين اللين جعل الإنسان يتعدل بسلوكه وأخلاقه وقيمه، وأن ينقل هذا الإنسان اللي كان يعبد الأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا إنه الإسلام لما جاء بأحكام قواعد وكليات ووصوليات، كل هذا جاء بالتدرج، ما جاء دفعة واحدة. حتى تعلمون إنه قضية تحريم الخمر جاء على دفعات، ولم يأمر الحق سبحانه وتعالى من أول يوم الناس يصلوا وصوموا وزكوا وحجوا ويبعدوا عن المحرمات ولا تشربوا الخمور ولا لا لا لا لا. رح أقول لك الإسلام بضيق علينا، لكن كل فترة كان تأتي في طوال هذه المدة التي ينزل فيها القرآن 23 عام وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حسب الوقائع والأحداث والتدرج في هذه الأمور، كان كل زمان مناسب لكل حادثة ولكل مكان. فالدعوة قبل الهجرة غير الدعوة بعد الهجرة، هي دعوة واحدة لله سبحانه وتعالى، لكن الطريقة والأسلوب والاستراتيجية اللي حدثت اختلفت. وحتى الآيات اللي نزلت في مكة آيات تدعو إلى الإيمان بالله ونبذ الأصنام وإلى معالي الأمور، وكذلك الآيات التي نزلت في المدينة، ولكن الآيات اللي في المدينة فيها تشريع وفيها أحكام وفيها أيضا توجيه للناس، لأن المجتمع الإسلامي يتغير. في مكة كان فقط مشرك، يعني إسلام وشرك، فتحدثت عن الشرك والإيمان. في المدينة كان هناك نفاق، وكان هناك اليهود، وكان هناك المسلمين، فجاء الحديث بالقرآن الكريم يشمل هذه الأمور. وبالتالي هذا بده حكمة ولين، وبده الإنسان لما يتكلم بكلمة حتى هذه الكلمة تأخذ مكانها، لها وزنها، ونحكيها في المكان المناسب والوقت المناسب والزمان المناسب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم بيقدر يهاجر، والله سبحانه وتعالى يأمره بالهجرة، لكن متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن أقاوم سنوات طويلة ويدعو الناس بالليل والنهار، وهناك إذاء واشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرة الحبشة الأولى والهجرة الثانية للحبشة، وثم الهجرة للمدينة المنورة واللي تكللت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء من أول يوم. إذن كان هناك دعوة، ولكن هذه الدعوة بأسلوب وطريقة تتناسب مع الزمان والمكان والناس اللي بيعيش معهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يعني الرفق واللين اللي نحن ندعو إليه وإسلامنا دعا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا الإنسان يحرم الرفق يحرم الخير كله، يعني كل الأمور مبنية على الرفق. الآن لو الآلة نفسها اللي بدك تسوقها أو السيارة، لو الإنسان فجأة هيك ركب السيارة ودعس وطلع على سرعة فائقة، يعني بيكون عملية استفزازية وممكن يتعرض لحوادث. لكن حتى السيارة وهي جماد بدأت حماية، وشوي شوي وبتخرج من الدخلة الفرعية إلى الشارع الرئيسي وتأخذ مكانك في السواقة وفي الشارع الرئيسي، هذا كله بدو رفق حتى تصل لها الموقع. وكذلك الدعوة لما تدعو الناس إلى الإسلام وإلى الدين، وبدك أنت تمثل هذا الدين بالأخلاق والقيم، بدك يكون عندك لين. وهذا اللين مش لمصلحتك، يعني إذا أنا إلي مصلحة مع فلان بلين الجانب معاه وبتكلم معاه بلطف، وبعد ما أخذ حقي منه ببطل أعرفه
كثير من الناس لما جاء يتدين من الناس بده يدين راح يعني سب اليدين وسب العيون قدام الشخص اللي بده يدين منه، وان شاء الله اقدر اسدك وهي كمان بوقع لك.

وتوكل على الله ومن فرج على مسلم أو كذا فرج الله عليه وحافظ الأحاديث. لكن بعد ما أخذ منه الفلوس وأجى موعد السداد سكر التلفون وبطل يرد. طبعا مش كل الناس، لكن هذا الموقف، هذا هل هذا هذا يعني اللين والمحبة والأخلاق خرجت لمصلحة، ولما راحت المصلحة ذهبت الأخلاق والقيم. الأخلاق والقيم الحقيقية ملاصقة للإنسان وقت الرخاء وقت الشدة وقت الحرب وقت السلم مع الناس مع الأهل مع الأقارب، كل هذا ملازم لشخص الإنسان لما يكون أخلاق حقيقية. لكن إذا كانت أخلاق صورية وهذه الأخلاق فقط لمصلحة، إذا انتهت المصلحة تنتهي الأخلاق، وهذا الأمر ليس من الدين. ولذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، معنى الكلام إنه الإنسان يستمر بأعمال البر والإحسان قدر الإمكان، وأنه هذا الطريق نافذ طريق الإسلام وباقي، ولا نقف عند مسألة عند جاهل فيقف الإسلام. الإسلام أعظم من شخص وأعظم من أنك توقف وتشتم إنسان مشان مصلحتك مش مشان مصلحة الدين. الإسلام نهانا أن نؤذي الآخرين، ونهانا أن نؤذي أهلنا، ونهانا أيضا أن نتعامل مع الحيوان إلا بالرفق، بالرفق واللين. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حتى وإنت بدك تذبح ذبيحتك الأضحية أو الذبيحة اللي ربنا أحلها إلنا ونشكر ربنا على هذه النعم، يكون عندك لطف ورحمة فيها، ما تذبحها أمام أخواتها وأقرانها، ويكون عندك ذبح فيه رحمة، ويكون وليحد أحدكم شفرته، ما يكون الإنسان يمرر الرموس كثيرا حتى يؤذيها قبل أن يذبحها ويقول لك لا أجيب موس ثاني هذا مو قاطع، أنت حضر حالك للذبح. أحيانا لما الإنسان يذبح خاصة اللي بذبح الطيور، لما يذبح بيعلق الدم، لما يعلق الدم دم على دم شو بصير؟ بيصل للمكان الحاد في الشفرة، هذا المكان يمنع أنه يذبح بسرعة. فكل مرة لأصل أنك تنظف السكين، ولما تذبح على سنة الله ورسوله هذه الدجاجة أو هذه الشاة أو هذا الخروف اللي ربنا رزقنا إياه، يكون عندك رحمة حتى في قضية الذبح. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حتى مش فقط مع الإنسان الرحمة، بل مع الحيوان والطير والشجر والحجر اللي نحن نعيش فيه ويعيش معنا ونعيش بهذه الإمكانيات اللي ربنا رزقنا إياها. يعني المكان تسكنه لما تكون مستأجر تشعر إنه هذا المكان كأنه إلك، تحافظ عليه. السيارة ما تركبها تكون مش إلك كأنها سيارتك. المكان العام لما تدخل إله والكهرباء يكون مرات الإنسان بيدخل لمسجد وكل لحاله، وبيدخل مثلا قبل الناس بساعة، بروح بضوي كل المراوح كل الكونديشنات كل الإنارة وبقعد لحاله وبصير يقرأ قرآن، يعني هو جزاء الله خير وأكيد يعني ما جاء للمسجد إلا وعنده إيمان. ولكن تخيل إنك هذا الحكي ترضى في بيتك، إنك تضوي كل المراوح وكل الكونديشنات وكل الإنارة وتقعد في محل معين، لماذا في البيت إذا طلعت من غرفة بتطفيها وإذا رحت على الغرفة الثانية بتضويها، لكن الآن في المسجد كل إشي بتضويه كل إشي بتشغله كل إشي كذا وبتقعد أنت في زاوية؟ طب يا أخي شغل مروحة على قدك حتى يجوا المصلين، شغل كونديشن على قدك حتى يجوا المصلين، شغل إنارة على قدك حتى يجوا المصلين. أما كل إشي منار كل شيء مشغال كل شيء بحجة أنه نقرأ قرآن، يعني خلينا نأخذ الأمر من جانب الآخر أنه هذه مصلحة عامة، وهذا أصلا دليل على الإيمان. إذا أنا بتوظف في بيتي بختصد المي، لكن إذا وضيت في المسجد بفتح الحنفية على عرضها، وبعدين الإنسان ممكن يتوضى بسطلين من الماء يعني بأربعين لتر، ممكن واحد يتوضى ببريق واحد، هذا قضى حاجة وهذا قضى حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نسرف في الماء، وقال ولو كنت على نهر جاري، ولو كنت على نهر جاري. طيب هو النهر الجاري إلا ما يمشي بنقص الماء، إذا توضينا ما بنقص، لكن في له معنى الكلام.

انه الانسان يعتاد على الاقتصاد في الاستعمال وترشيد الاستهلاك، ولو كنت على نهر انك لا تستعمل اكثر من حاجتك، مع انه اللي تختزل فيه بيرجع للنهر.

وبغير المسجد وبالمرافق العامة والحكومية، وسواء أي مكان، مثل ما تعامل ببيتي. إذا تعاملت مثل ما بيتي الميزان معتدل، لكن إذا هون بنهب وبخرب وبدمر وبخلي الكوندشن شغال وبطلع من المكتب، أو بخلي المسجد شغال والإنارة شغالة، ولأنه إحنا مش دافعين ثمنها، لكن في البيت إذا دخلنا الغرفة بنضويها وبنشغل الإنارة فيها والكوندشن فيها، وإذا طلعنا منها بنطفي كل شيء فيها، معناته في ميزان هنا اختل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس كما يحب أن يؤتى إليه. إحنا اللين اللي بدأنا فيه، وإنه الإنسان يكون لين وقريب وسهل، هذا كله ليس فقط مع الإنسان، بل مع غير الإنسان من المخلوقات، ومع الحيوان، ومع الحجر والشجر. الشجرة اللي بتعيش حولك إلك فيها علاقة، وفيها علاقة بينك وبينها، أنت بتسقيها وبتنكش عليها، هاي علاقة. هي بتعطيك الدفء، أو تعطيك الظل، وبتعطيك الأكسجين، وبتعطيك المنظر الجميل، وبتقيك من أشياء كثيرة، وبتعطيك جمال واسترواح وبيئة جميلة. يعني أنت أعطيتها وهي أعطتك، فبصير علاقة بينك وبينها. هذه الشجرة نحافظ عليها. إذا رحنا لمكان مثلا متنزه، هذا المتنزه نحافظ عليه، إنه جلسنا فيه اليوم، إذا حافظنا عليه بنجلس فيه بعد عام، بنجلس فيه بعد عامين، بنجلس فيه بعد 10 أعوام. لكن إذا الإنسان ترك هذه النيران، ونحن الآن في الصيف، وترك المكان اللي شوى فيه وأكل فيه أو دخن فيه، تركه شغال وروع البيت، وأجت رياح بعد شوي وحرقت الغابة، قديش الإثم على هذا الإنسان. والشجر هذا والحجر كله بيسبح ربنا، وانت هذا الشجر الأخضر واللي كان يستظل فيه الناس، وانت من ضمنهم، اليوم انت قضيت عليه بخطأ صغير جدا استهتاري. فلذلك هذه الشجرة المجلس تحتها، وهذه الشجرة تشعر بنا ونشعر بها، وهي تعطينا ونعطيها، وبالتالي هي البيئة اللي بنعيش فيها، وهي مؤثرة إيجابا. الإنسان الآن لما ينظر ويشوف منظر جميل وطيب، بتأثر فيه إيجابي وبنبسط، ويشوف مناظر إيجابية وهو مروح على من الشغل على البيت، كل هذا بنعكس إيجابي على شخص الإنسان، وبرد الإنسان هذا يعكسه على أولاده وعلى أسرته. إذن لاحظي أنه الشجرة والحجر والإنسان والحيوان اللي إحنا تفاعلنا معهم، هذا الإنسان نفسه مهارات الاتصال والتواصل وردة الفعل كله ينعكس على شخص الإنسان نفسه، والإنسان نفسه يعكس على الآخرين، وبيشعر فيه الآخرون. وبالتالي الإسلام ليس فقط عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وهذه أركان صحيح مهمة وجوانب مهمة، وهي أركان مهمة في الإسلام، ولكن يجب أن يرافق هذه الأمور العدالة، ويجب أن يرافقها الأخلاق، ويجب أن يرافقها اللين، ويجب أن يرافقها السهولة في المعاملة، ويجب أن يرافقها أن يكون الإنسان قريب لين هين سهل، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين لين سهل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريب يعني قريب من الحق، لما نناقشه في مسألة أو خلاف بينه وبين الناس أو خلاف بينه وبين زوجته، يكون عنده يعني إيجابية في القبول، ما يظل مصر على اللي براسه. ممكن إنسان يكون مصر على شيء، وإذا كنت على حق صر عليه أخي. والتلوين وأن يكون إنسان بوجهين مرفوض، لكن إذا رأينا الحق في الوجه الآخر، من الرجولة أن نترك الأمر المصممين عليه ونروح للوجه الآخر الإيجابي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني الإصرار على معصية، أو الإصرار على ذنب، أو الإصرار على يمين، أو الإصرار على موقف معين ورأي معين، وهذا الرأي خطأ، ليست رجولة. الرجولة بأن ترجع عن هذا الخطأ إلى الصواب، ولو كنت حالف يمين، ولو كنت حالف يمين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا هو الإسلام. يعني ليس الإسلام محصور في جزئية معينة، الإسلام أعظم وأكبر وأشمل من ذلك. واللي دخلوا الإسلام ما دخلوا فقط بدعوة، بل دخلوا بالتأثر بأهل الدعوة، بالتأثر بالمسلمين، تأثرا بصدقهم وأمانتهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وسمعوا أنه سيدنا الرسول
صلى الله

0: الله عليه وسلم يعني يعامل الناس بعدالة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه تدعو إلى معالي الأمور وإلى القيم والأخلاق وإلى العدالة والرقي في المجتمع. وكل إنسان طبعه سليم وعنده عدالة وعنده إيمان وعنده إنصاف يتبع هذا الكلام. لكن اللي شرس في قلبه، شرس في معاملته، شرس في اعتقاده، لا يقبل الحق ولا يقبل العدالة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إحسان لمين الإحسان؟ لكل شيء، لكل شيء مستحق الإحسان. وإيتاء ذي القربى، ولهم حق علينا أكثر من غيرهم. يعني لما يكون قرابتك جارك صار لك حقان، ولما يكون قرابتك وجارك ومسلم ثلاث حقوق. طب إذا كان الجار اللي لك مش مسلم له حق الجيرة، ما نعتدي عليه ونسب عليه ونشتمه ونأخذ حقه ونبني في أرضه ونفتح التهوية عليه بدون إذنه ونغتصب أرضه لأنه مش مسلم بحجة أنه هذا والله بصليش، أو هذا ملعون والدين، أو هذا مش على ديننا. يجب أن يكون الاحترام له مثل أي احترام آخر، له حق، حق الجيرة مين ما كان يكون. لذلك هذا هو الإسلام العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن

0: ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب.

0: غائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. في

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079

0: 13 69 192.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06 566 2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790 24 24 14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
11: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
12: مستمعينا الكرام، من راح

0: أرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له داعي.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا

0: عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات جريت، اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور

0: للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن الحول في الزكاة في الدرس الماضي، ولكن تطرح

مسألة حقيقة هي جدت للناس في مسائل الشركات. يعني الشركات لها سنة مالية شمسية ميلادية، والزكاة سنة مالية قمرية، هذا هو الواجب، ما عدا في زكاة المواشي عند المالكية فالمعتبر فيها وقت الربيع، وقت الربيع هو توقيت شمسي وليس توقيتا قمريا، وبالتالي بالنسبة للمالكية في زكاة الماشية يكون وقت الربيع كما سيأتي تفصيله. لكن ماذا نفعل بالنسبة للشركات والشركاء؟ الآن الشركات تقول أنا لي سنة مالية تزيد 10 أيام عن العام الهجري، فهل لي أن أزيد في نسبة الزكاة؟ يعني 2.5% نخليها 2.57% أو 2.58%، بحيث تكون هذه 7 أو 8 هي عبارة عن تعويض على 10 أيام الزائدة. أقول لك هذا الكلام فيه محاذير، ومحاذير يعني يجب أن ينتبه إليها. أولا، أنت تتكلم عن زكاة عروض تجارية، تتكلم عن زكاة نقود، سيولة في الصندوق، سيولة في البنوك، ديون على الغير، ديون للغير عليك، أنت تتكلم عن وعاء محاسبي، وتتكلم عن وعاء متعدد، ديون لك وديون عليك. نفترض أن الشركة فردية بمعنى يملكها شخص واحد، فهذا الشخص الواحد عليه أن يجري على حول الأصل، يعني منذ يعني 20 عاما ملك الأصل والنصاب في 1 محرم قبل 20 عاما، ولم ينقص النصاب إنما بقي في ازدياد، فيبقى الحول دائما الأول من محرم ولا يؤخر إلى رمضان، الأول من محرم ولا تؤخر حقوق المساكين والفقراء، لأن الزكاة أصلا يجب أن تدور بحسب العام، يعني على مدار العام تخرج الزكاة، على مدار العام حاجات الفقراء قائمة، على مدار العام هناك طلاب يحتاجون إلى رسوم، هناك طلاب متفوقون وفقراء، إذا أعطي هؤلاء سيكونون رصيدا لأمتهم، ولا يكون عندئذ النقد والمال عائقا أمام هذا الجيل المبدع. وبالتالي نحن نقول لك إن زكاة النقد وعروض التجارة هي على الحول الهجري، ولا يجوز ولا يجوز أن يحول نصاب الزكاة إلى زيادة، وزيادة العام الهجري في النقد وعروض التجارة على الحول الهجري، لأن هذه مقادير نصبها الشارع وهي بحكم الله سبحانه وتعالى، لا تغير على تقدير الشارع لأنه توقيف، والتوقيف لا تجوز مخالفته. إذن عندما لا تجد نظاما محاسبيا يراعي العام الهجري ويراعي أحكام الزكاة، فهذا يعني أن التدين لدينا هو عبارة عن حالة خطابية جماهيرية لا يوجد فيها تكليف بفروض الأعيان، بمعنى عبارة عن أشواق روحية، قصص، الداعية الذي يعجب الجمهور والجمهور معجب بالداعية، لا يوجد نظام محاسبي للزكاة لشركة، بمعنى كما أنك حسبت للعام الميلادي، كما أنك إذا طلب منك من قبل الجهات المختصة أن تراعي قيودا محاسبية معينة، على المحاسبين وخبراء المحاسبة أن ينظروا إلى بنود الزكاة في مسائل الشركة، وأن يكون هناك برنامج محاسبي مرافق يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، وعندئذ هذه شخصيتنا في المحاسبة. يعني تقول بما نتميز في معايير المحاسبة الإسلامية عن معايير المحاسبة الدولية، أقول لك عندي زكاة حولها هجري، حفاظ على شخصيتك الدينية في هذه الزكاة في هذه الأنصبة. ليأتي من يأتي من المحاسبين الدوليين فينظر إلى هذه الأمة فيجد أن هذه الأمة عندها نظام محاسبي في الزكاة. يعني لا أدخل إلى الشركة والله نظام دائن مدين وخارج الميزانية وأبحث في هذه القائمة الطويلة، أقول أين أموال الزكاة عندكم في المستودعات؟ ألا يوجد عندي حساب مستودعات؟
أين ما يوجد فيه حساب المستودعات؟ طب ما هو البضاعة الكاسدة إذا كسدت

مثلا نسبة كبيرة من البضاعة هذه خرجت من أن تكون في الزكاة، وبالتالي تعامل بعد البيع وليس قبل البيع. يعني خطب وجماهيريات وشعبويات، طب اعملوا نظام محاسبة للزكاة، أرقام الزكاة، ولو أننا أخرجنا الزكاة، دعك من الكلام المكرر، نريد نظام محاسبي للزكاة. لشركة: يا أيها الذين تمارسون مشاريع الدراسة في الجامعات، يا أيها المحاسبون الكبار، الخبراء في المحاسبة، الخبراء في الضريبة، هل لنا يوما أن نجد نظاما محاسبيا في الزكاة؟ إذا دخلت إلى مثلا متجر قلت له: ما الذي يجب عندك فيه الزكاة؟ قال لي: والله يجب الزكاة في هذه العروض على الرف، حليب ولبن وكذا وإلى آخره. قلت له: في عندك دليل محاسبي للزكاة؟ قال: لا والله ما عندي. قلت له: الاسم التجاري بيدخل في الزكاة؟ ما أنت تؤجل الاسم التجاري، عندك ماركة مشهورة والناس يأخذونها، هل هذا موجود؟ هل تخصم الكهرباء ومصاريف المياه والتدفئة في مرافق المتجر عندك، هل تخصمها تحسبها على الزكاة ولا ما تحسبها على الزكاة؟ الترخيص بتحسبه على مال الزكاة ولا ما بتحسبه على، هل تدخله بوعاء الزكاة؟ قال: والله أنت تتكلم بألغاز وبسحر. قلت له: على ما سينصرنا الله؟ أين هي؟ إن تنصروا الله ينصركم. بأي شيء نصرتموه أنت أيها المحاسب؟ بما نصرت الدين، متكئا على أريكتك تتابع الأخبار وعامل بودكاست وثقافة عامة، وتقول لي أنا مع فلان ومش مع فلان ونظام المحاسبة لمتجر غير موجود؟ سألت أحد الإخوة، قلت له: بطاقة الهاتف مكتوب عليها 5 دنانير وتباع ب9 مثلا، هذا التاجر صاحب الدكان يضع في الوعاء وعاء الزكاة 9 أم 5؟ قال: 9. قلت له: في ضريبة مبيعات، هل ضريبة المبيعات يدفع صاحب المتجر زكاة ضريبة لا يملكها، إنما هي ترصد للدولة وللميزانية؟ كيف تريد منه أن يخرج زكاة أموال ضريبية تعود على الدولة ليست ماله، هو دفعها على أنها ضريبة، إذن أنت تطلب منه أن يزكي ما لا يملك على مستوى بطاقة هاتف. طيب لو عملنا نظام مستودعات، متجر، دكان، محل سمنة، بقالة، محل قطع سيارات مثلا، أين الأنظمة المحاسبية؟ طيب عندنا في الطلاب الذين هم يعملون في الحوسبة عندهم مشاريع، طيب عندكم مشاريع، ما عملتونا مثلا محاسبة طبيب أسنان في الزكاة، بحيث يدخل هذا الطبيب بعض البنود وعاء زكاة، بعض البنود ليست وعاء زكاة، ماذا يمكن أن يطرح من وعاء الزكاة من الديون التي عليه، يطرح أم لا يطرح؟ أين أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ أم هي عبارة عن خطبة وتعبئة عامة وجماهير وشعبويات، ولكننا لا نستطيع أن نخرج زكاة طبيب أسنان، لا نستطيع أن نخرج زكاة دكان، لا نخرج زكاة إسكان؟ لما أقول لك على كم إسكان مررت وأنت قادم إلى الجامعة، كل إسكانات كثيرة، كيف يزكى الإسكان؟ هذا التاجر اشترى الأرض للتجار واشترى المواد لبيعها ثم إجاره، طب كيف يزكي الخياط؟ المصنع كيف يزكي؟ هناك أسئلة كبرى ونحن أجبنا عليها في درسي في شرح أسهل المسالك في الزكاة، أنا أجبت على كثير من هذه الأسئلة، وأسهل المسالك هي ألفية في الفقه المالكي وقد شرحتها في الجامعة. إذا نحن هنا في مذاهبنا الفقهية لا نمارس خطابا جماهيريا تعبويا، لا يوجد لدينا الجمهور والداعية، يوجد لدينا المقلد والفقيه والمذهب وإمام الدين، لذلك نحن أمام ثنائية المقلد الذي يسأل والفقيه الذي

يجيب: ولسنا أمام حالة وعظية تشنيف المسامع وإسعاد القلوب، هذا خطاب الوعظ، هذا ليس خطاب الفقه. وبالتالي أقول له: أنت بعت أرضك التي تتجر بها. قال: والله كنت أنا اشتريت هذه الأرض لأبني لها أو لأبني فيها مبنى للأولاد يسكنون فيه، ولكن بدا لي بعد ذلك أن أبيع الأرض بعد 10 سنين. طيب إذا انتقل الآن أصبح يريد أن يبيع، هل تحول إلى تاجر؟ شرط أنه لما يكون عند الشراء معاوضة، ليس ميراثا، ليس مهرا، ليس دية، أنه العرض التجاري لما يشتريه يشتريه بمعاوضة، يشتريه بمعاوضة، ما هو ميراث، ما هو صيد بحري، شركات الصيد البحري هذه تأخذ من البحر، ما في معاوضة، في إحراز مباح، هذه لا تزكي السمك الذي تأخذه من البحر ولا تزكي هذه المأخوذات من البحر، هذا إحراز مباح، السمك وما شابه ذلك من هذه المطعومات، أو الذي يذهب للاصطياد في الغازبات أو ما إلى ذلك، أو يعني هذه التي ليس فيها المعاوضة. طيب أنت اشتريت الأرض بنيتك أنك تبني بها بناء للأولاد أو لنفسك، ثم بعد 10 سنين بدأ لك أن تبيع، أنت لم تتحول إلى تاجر، لأنها عند الشراء قصد بها القنية، عند الشراء قصد بها القنية. إذن عليك أن تميز ما هو وعاء الزكاة. وبالتالي طيب أنا اشتريت الأرض الآن وسأتركها ليرتفع ثمنها، كيف أزكيها؟ عندنا بالمذهب تزكيها لعام واحد مضى، وإن بقيت عندك 20 عاما، بشرط أن تقبض الثمن، لا تزكي ما لم يقبض. يعني تركتها اشتريتها 20 ألفا، بعد 10 أعوام أصبحت قيمتها 100 ألف، بعتها 100 ألف، وكانت الرسوم كانت 4 على البائع و6 على المشتري، أنا أخذت 100 ألف دفعت منها 4 رسوم، ماذا أزكي؟ هل أزكي 100 ألف ولا أزكي 96 ألف؟ تزكي 96 ألف، هذه الأربعة كانت رسوما، أنت لست مستحقا لها، بالتالي أنت تزكي 96 ألف. هل أزكيها 10 أعوام؟ لا، تزكيها لمرة واحدة، لأنك أنت قصدت تربص الأسواق وارتفاع السعر، فبقيت الأموال راكدة لا تقلب، لا تقلب، ليست مثل صاحب الدكان يقلب يوما بيوم، صاحب معرض السيارات يقلب يوما بيوم، لا يشتري سيارة ليبيعها بعد 10 سنين، إنما هو يقلب سريعا. طيب أنا اشتريت، عندي تاجر معرض سيارات، الآن اشتريت هذه السيارة للتجارة، ثم بدا لي أن أصطفيها لنفسي وأقتنيها، خلاص يجوز لك أن تنتقل من التجارة إلى القنية، لأن القنية هي الأصل، خلاص هذه السيارة جعلتها للبيت بنيتك، لكن اشتريت الأرض قنية، لا تنتقل إلى التجارة بالنية، لأن الأصل هو الاقتناء، فلما اشتريت للتجارة ورجعت إلى القنية أنت كنت قد رجعت إلى الأصل، لكن لما اشتريت الأرض للقنية ثم نويت البيع بالربح أنت هنا انتقلت من الأصل إلى التجر، أصل القنية إلى التجر، وهذا ضعف. فلا تتحول السيارة التي اشتريتها لبيتك ثم قصدت بها التجارة، لا تتحول إلى عرض تجاري. ما أجمل أن نتحدث بالزكاة كل يوم، وما أجمل أسئلة الزكاة التي تبين أن المسلمين في مرحلة مبكرة لاحظوا المعنى التجاري قبل أن يلحظه غيرهم. بعضهم كان يظن أن التجارة ليست نماء، التجارة خدمات، من جديد وقريب أصبحت التجارة عملا ربحيا ناميا. وبالتالي تقولي: والله التأجير التجاري، أنا عندي مكتب تأجير سيارات، أنا أتجر بالمنفعة لا أتجر بالأعيان، عين السيارة باقية، إذن أنا متجر بالمنافع، صاحب فندق يتجر بالمنفعة لا يتجر بالعين، وبالتالي هذه المنافع حولها حول أصلها، هذه المنافع حولها حول أصلها. يعني اطلع الآن كلمة القول الذي يقوله في العين والأنعام حقت كل عام.

وإنما يتكلم عن موضوع استحقاق الزكاة بالعمل. عندما نتكلم عن العمل التجاري يتصل بي أحد أصحاب الفنادق قال لي ماذا أزكي؟ قال له أنت كل ما تأخذه من منفعة إنما هو حركة تجارية. يأتي هذا النزيل فيمكث يومين، هذاك يمكث ثلاثة أيام، هذا عمل تجاري

موضوع أن العمل التجاري نامي أكثر من العمل القنيوي. يعني أجرتك هذه الدكان سنة، والسنة ب10,000، وتدفع هذه ال10,000 فورا. خلاص قبضنا ال10,000، أزكيها. طيب بعد مدة انهار المبنى، بعد 6 أشهر، طب أنا زكيت سنة، الآن يجب أن أعيد بعد انهيار المبنى لظروف زلازل، لظروف أخرى، خلاص فاتت المنفعة، انهار المبنى، لم يعد صالحا للاستعمال، الدولة منعت الترخيص وأغلقت هذه المحلات لأسباب، لم يعد قادرا على استيفاء المنفعة. أقول لك في هذه الحالة يجب أن يرد النصف لهذا المستأجر، نصف الإيجارة. طب تقولي والله أنا زكيتها، أقول لك أنت غلطان، أنت متى تستحق هذه الألف لك؟ هذا موعد قبض الذي قبضته أول العام، إنما تستحق هذه ال10,000 بعد نهاية العام، أصبحت مستحقة. أصبحت إيه؟ مستحقة. متى يكون وقت الاستحقاق؟ بعد انقضاء سنة. إذن أنت أصبحت مستحقا لهذه ال10,000، فحتى ولو هي بيدك عرضة لأن إيه؟ تعود. تمام؟ رجل دفع المهر معجلا كاملا، ثم بعد ذلك حصلت فرقة، المرأة زكت النقد، لا تزكي. متى يتكمل المهر؟ بالدخول. كيف يزكى المهر؟ بالدخول، بعد الدخول. وبعد الدخول إذا استحقت كامل المهر، فتستأنف به عاما جديدا، ما بتبدأ تزكي فورا بعد الدخول، لا، بعد الدخول استحقت كامل المهر، فتبدأ عاما جديدا. بعد عام إذا بقي في يدها أو اشترت به ذهبا، بعد عام تزكي الذهب. والله ارتفع الذهب، صار أضعاف مضاعفة، تزكيه على سعر الذهب الجديد بعد مضي عام من الدخول والذهب في يدها، لم تنفقه في حاجة، علاج، حاجة انفاق على الوالدين، خلاص ذهب. إذن متى يبدأ العام في الإيجار القنيوية أو القنيوية؟ متى يبدأ العام؟ يبدأ العام بعد الاستحقاق، والاستحقاق بعد نهاية مدة الإيجارة، إذن أنت استحققت المبلغ. فلو أنه في خلال الإيجارة طرأ طارئ فسخنا، أو بدأت أمراض وأوبئة فأغلقت المحل، أغلقت المحل، جاء المستأجر قال أنا لم أستفد من محلي، قال له المؤجر أنت وضعت أغراضك في مكاني، يأتي المذهب المالكي فيقول الآتي، وهو ما يحكم به القانون المدني، ننتقص من قيمة الإيجارة بحسب ما نقص من المنافع ولا نفسخ العقد. فأنت كنت قد أخذت 10,000، فمضت 6 أشهر في الوباء كورونا، الآن نحن نريد أن نقوم بميزان عادل بالانتفاع وننتقص من العقد لا أن نفسخ العقد. وهذا مذهب المالكية، أنهم ينتقصون من العقد إذا فاتت المنافع لظرف مثل الوباء مثلا، فنقول لك بحكم القاضي ننتقص 3,000. إذن أنت سترد 3,000 إلى المستأجر، ويبقيت لك 7,000 بعد الاستحقاق، اللي هو 7,000 تبدأ عاما جديدا. فإن بقي المال في يدك عندئذ عاما آخر تزكي. طيب أنفقته على الأولاد رسوم جامعة، أنفقته على هذا الولد رسوم علاج، ما بقي منه شيء، لا شيء عليك. بينما في الإيجارة التجارية مثل مكتب تأجير سيارات وشقق مفروشة أو أجنحة فندقية، لا، هذا يتجر بالمنافع، هذا لا يستأنف عاما، إنما يلحق بأصله، إنما يلحق بإيه؟ بأصله، إنما يلحق بإيه؟ أصله. الزكاة أمر عظيم. نحن أقول وبملء الفم، نحن قلنا سنستحدث في الكلية فقه الأموال، فقه متخصص في الأموال، لم يفعل بعد.
قلنا

الأموال سيتناول المعاوضات والشركات والتبرعات، بمعنى أن الطالب متبحر في هذا الجانب. من باب التبرعات يعني يشتمل على كل ما هو بلا مقابل كالزكاة والوقف وما والصدقات والهبات وما إلى ذلك. نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذا العلم. يعني أنا أتكلم في موضوع العمل التجاري وكيف أن المذهب المالكي فرق بين ما هو تجاري وما هو قنيوي، لأن العالم بعد قرون طويلة جاء وقلد المذهب ففرق بين ما هو مشترى للإتجار به والتقليب اللي هو نحن نسميه التاجر المدير الذي يقلب، والتاجر المحتكر، وهذا لا يتكلم عن الاحتكار المحرم كمن اشترى أرضا يتربص بها الأسواق وينتظر ولو بعد 10 سنين أن ترتفع وأن يبيع، هذا نسميه المحتكر. ففرقنا بينهما في إخراج الزكاة، فالمحتكر يخرج الزكاة لعام واحد مضى، لعام واحد مضى ولو بقي عنده أعواما كثيرة. مثلا على سبيل المثال هناك من يقلب مثل تجار الحديد والإسمنت ومواد البناء وتجار السمنة والبقال، هؤلاء يتجرون ويقلبون. إذن لاحظنا في الزكاة ما هو تجاري وما هو قنيوي. مكتب تأجير سيارات، أجنحة فندقية، شقق مفروشة، فنادق، هذا تقليب منافع، إذن إجارة تجارية. إجارة قنيوية يرادفها ما يقابلها المدني. ذكرنا الذي أجر دكانه عاما ب10,000 ثم طرأ الوباء، كيف يزكي تجارته؟ إذا نحن نتكلم عن تخصص دقيق. ولو أننا أقمنا في كليات الشريعة تخصص فقه الزكاة لكان يحتاج إلى برنامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. انظروا إلى نماذج فقط يعني تحفز الذهن إلى موضوع الزكاة في الإسلام، وأن الزكاة ليست خطبا عامة لا يوجد فيها تكليف. لا لا لا، الفقيه لا يتكلم بالعموميات ولا يتكلم بما ينبغي ولا يتكلم بحالة فكرية ولا يتكلم أنه يعني نحن والحمد لله بخير لا لا لا، ليس كلام الفقيه. الفقيه سيتكلم حلال حرام، يجب الزكاة هنا لا تجب، ابدأ من هنا تنتهي من هنا إلى آخر ذلك، من أنه يعطيك حدود. وهذه هي مصالح الشريعة التي هي فعلا مصالح المجتمع. فإن كنت تريد أن تتحدث عن المصالح، أقم فروع الدين، أقم أصول الدين، أقم مصالح الدين، فالزكاة من مصالحه وتعطيلها من مفاسده. إذا كنت لا تعلم زكاة إسكانات وزكاة المصانع وزكاة الخياطين والنجارين والحدادين، وكنت لا تعرف الفرق بين زكاة الإسكانات وزكاة التي هي للتجارة أو أنها جعلت من باب الاحتكار للبيع بسعر أعلى وانتظار السعر الأعلى وعدم البيع بسعر السوق، أين مصالح الشريعة في المجتمع؟ نعم، ترى أن المجتمع يتراجع، ترى أن المجتمع يتفكك. لماذا؟ مع هذا الخطاب الذي يشنف الأذان، لكنه هناك من يغرق وهناك من يمدح البحر ويتكلم في البحر ويتكلم في الكلام الجميل، ولكن ذاك يغرق لا يجد يدا تمد يدها إليه لتنقذه. هذا الذي نتحدث عنه هو إنقاذ المجتمع، إحياء الزكاة في الأمة. لا، هل إحياء الزكاة؟ والله زكوا، طب نزكي بطاقة الهاتف، كيف نزكيها مولانا؟ زكوا 9 دنانير ولو كان مكتوب عليها 5، هذه مفسدة، لأنك أمرت أن يزكي الضريبة، والضريبة أموال عامة وهي راجعة للدولة، والأموال العامة لا تزكى، الميزانية العامة لا تزكى لأنها ليست مالا خاصا. صناديق العائلات لم تعد مالا خاصا، لا تزكى. صناديق العائلات نعمل بالصندوق، صندوق عائلي، هذا الصندوق هو تكافلي وهو قائم على التبرعات وليس مرصودا لاسم معين. فلان قد يحدث عنده وفاة فنعطيه كذا، فلان قد يحدث عنده إصابة فنعطيه كذا، هذا الصندوق ليس مملوكا لأحد. صناديق العائلات على هذا النحو لا زكاة فيها. الميزانية العامة للدولة لا زكاة فيها. الشركاء يزكي كل واحد منهم حصته بحسب حوله. أين النظام المحاسبي؟

أين النظام المحاسبي؟ لأن نعمل خطب وتعبئة عامة. هذا ليس دينا، هذا عبارة عن تشنيف مسامع. الله عز وجل أمرنا بحقائق، إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو نصر الله، إقامة الدين. فإن لم تكن لديك هذه التفاصيل أو غائبة عن المجتمع، فماذا يعني أنك تصفق للغريق وتقول له وتخطب فيه وتخطب في المستنقع والناس في أصحاب الكبائر وتبشرهم بالنصر، وهم كان الأولى بهم أن يخرجوا من مستنقع الكبائر من مانعي الزكاة إلى أن يصبحوا من باذلي الزكاة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة.

0: إخوته والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

إلهي، ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، فلا عال عليك على ولا غال عليك غلا. هفا قلبي إليك صبا، وكم في سره ناجاك، فخذ بيدي فما لي مطلب يا رب غير رضاك. سألتك فرج الأهوال، سألتك يا الله فرج الأهوال وامنحني أمان حماك، ومتع ناظري على مدى عمري بنور هداك. قصدتك يا إله الكون، قصدتك يا إله الكون، فامنحني الرضا والعون، فأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد والصمد، فكن سندي، فليس سواك حين الضر يحميني، وليس سواك حين البغي للإيمان يهديني، وليس سواك يوم أمد كف السؤل يكفيني، وليس سواك يوم الحشر للفردوس يؤويني. إلهي خالقي لبيك، قضيت العمر بين يديك، طلبت العفو، اسمك في لساني همسة استغفار، ذكرتك فاض ذكرك في حنايا القلب ليل نهار، رضيت بما تقدر لي، فأنت مقدر الأقدار. سألتك ما سألت سواك، فاجمعني مع الأبرار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خير.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبل سوء.

موت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟

أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الدنيا الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وبارك الله تعالى في كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالي وأعمالكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة
1: الدكتور. حياكم الله سيدي.
0: أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أستاذ، أنا سؤالي عن النبيذات الحشرية. أنا عندي كمان يومين بدي أرش البيت.
0: نعم.
2: من حشرات وآفات كثيرة، يعني من 44 والنمل
0: نعم.
2: الآخرة يعني.
0: نعم.
2: فمش عارف، يعني حاسس بالذنب.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وهي مؤذي كثير للبيت يعني، وخصوصا للنمل يعني. بيوت كبيرة يعني.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أشكرك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي.
0: تفضلي سؤالك.
3: دكتور، في شخص بيقيم إقامة الصلاة وما بيكبر تكبيرة الإحرام. يعني أنا حكيت له تكبيرة الإحرام بدونها ما الصلاة ما
0: لا تصح الصلاة.
3: نعم، وحكالي يعني غير أعيد صلاة، يعيد صلاته يعني الأولانية اللي ما كان بيكبر فيها تكبيرة الإحرام.
0: نعم. طيب، يصلي دون تكبيرة الإحرام.
3: نعم، بس إقامة الصلاة.
0: تسمع الإجابة.
1: كيف يبدأ صلاته؟ كيف يبدأ بالصلاة؟
3: يعني يشكي الله أكبر الله أكبر إقامة الصلاة.
1: بعد ما يكبر، لما بيدخل بالصلاة كيف بيدخل فيها؟
3: بالفاتحة.
1: ما بيحكيش الله أكبر بعد لما قبل الفاتحة؟
3: لا، بيقيم إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام ما بيكبرها.
0: ما هي مفتاح الصلاة.
1: يعني كيف بيدخل بالصلاة؟ أول ما يقول يبدأ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة؟
3: لا لا، يحكي الله أكبر.
1: طيب خلاص، هي تكبيرة الإحرام. بزبطش الصلاة بدون تكبيرة الإحرام أصلاً.
0: 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. نجيب سماحة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم. الأخ المستفتي، حكم استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات، وأشار إلى أنها ضارة.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحشرات المؤذية، الحشرات نوعين طبعا، والحيوانات كلها في الكون أنواع، منها حيوانات وحشرات جزء منها غير مؤذية للإنسان، وهذه لا يجوز قتلها ولا التعرض لها، كالحشرات الموجودة في الشوارع والطرقات والموجودة في البساتين التي لا تؤذي المزرعة، هذه لا يجوز قتلها ولا يجوز التعرض لها، اتركوها وحالها واتركوها وسبيلها. أما الحشرات التي تعيش في البيوت،
0: في منها ما هو نافع.
1: نعم، في منها يعني ينقل اللقاح بين الأشجار وغير ذلك.

0: أما الحشرات التي تكون في البيوت وتؤذي مثل الصراصير والذباب والنمل والبق وغير ذلك، فهذه لا مانع من قتلها، ولكن بشريطة أن يكون القتل بطريقة ليس فيها تعذيب كالنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل في النار، وكذلك أن لا تكون استخدام المبيدات يؤدي إلى إيذاء بشيء آخر، قد يؤدي إيذاء بالأشجار مثلا، بالنباتات أو بالبيئة، أو يؤدي إيذاء بالبشر أنفسهم، أنه يؤدي إلى تلوث المياه أو يؤدي إلى تلوث النباتات. فإذا كانت هنالك حشرات غير هنالك
1: ضارة.
0: حشرات ضارة ومؤذية ويمكن قتلها بطريقة لا تؤذي الآخرين
1: آمنة.
0: آمنة، فعندئذ لا بأس بقتلها، وهذه ليست من المنهي عن قتلها.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نأخذ الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يمسيك بالخير.
1: حياك الله يا هلا.
2: الله يكرمك أخي الكريم. أنا ما عندي سؤال، بس استفسار. في عندي مجموعة شالات كبيرة، كمية كبيرة، شالات سكاتي.
1: نعم.
2: بدنا نتبرع فيها لأهلنا في غزة إن شاء الله. فكيف بدي أتواصل معاكم، مع حضراتكم، مع الهيئة الخيرية؟
1: خليك معنا تحت الهواء، جزاك الله خير.
2: الله يكرمك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: شيخ أنا عندي سؤال، دخلت المسجد على صلاة الظهر.
1: نعم.
3: بدي أصلي تحية المسجد.
1: نعم.
3: فكان الوقت لسه طايل الوقت، فشرعت بالصلاة تحية المسجد، فصليت أول ركعة، فالإمام قام الصلاة، فاضطريت أنا أشهد وأفوت عشان أفوت معه بالصلاة.
1: نعم.
3: أنا صليت ركعة واحدة.
1: نعم.
3: هل علي إشي إني أصلي ركعتين ولا أرجع أصلي ركعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. سماحة الدكتور، بالنسبة للأخت المستفتية حول موضوع تكبيرة الإحرام، يعني هي في البداية قالت يكتفي بالإقامة، ولا أعلم كيف يعني يبدأ صلاته، ثم في النهاية يعني قالت لا هو يكبر.
0: هذه تكبيرة الإحرام، يعني لا أعتقد أن هنالك مصليا يبدأ صلاته بغير تكبيرة الإحرام، يعني غير معهود وغير معروف، ولا أظن أن هنالك يعني مسلم يجهل أن تكبيرة الإحرام هي أول أركان الصلاة، وبالتالي لا أعتقد أنه هي، ربما أنه هي لم تسمعه، ربما أشكل عليها، لكن أنا أظن أن المصلي ولما سألناه كيف يبدأ صلاته قال يبدأ بالتكبير، هذه فأول تكبيرة كبرها هي تكبيرة الإحرام، بعدها قرأ الفاتحة.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يصلي نافلة وأقيم للصلاة، يتحدث كان صلى ركعة واحدة، ماذا يفعل دكتور؟ يصلي الركعة الثانية، يتجوز، أم ينهي هذه الصلاة؟ وكيفية قطع الصلاة دكتور؟
0: يعني إذا دخل المصلي إلى المسجد وكان هنالك وكان يغلب على ظنه أنه هنالك وقت ومتسع لإقامة الصلاة، فيسن له أن يصلي تحية المسجد، وإذا أمكن كمان أن يصلي السنن القبلية. فإذا شرع في التحية أو السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة، فعندئذ لا يقطعها، الأصل أنه لا يقطع الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نبطل أعمالنا، وإنما الذي عليه أن يفعل ما يلي: إن كان قد نوى عددا معينا من الركعات أكثر من ثنتين، بده يقتصر على ثنتين ثم يسلم. إن كان ثنتين فعندئذ يخفف ويعجل في الصلاة، ويعني يقرأ بسرعة ويركع بسرعة ويسجد بسرعة، ويقتصر على أقل التسبيحات في الركوع وأقل التسبيحات في السجود، ولا يقرأ مثلا شيئا بعد الفاتحة، ويعجل حتى يدرك إيه يدرك، لكن لا يقطعها. قطع الصلاة هذا منهي، قطع الصلاة
1: في جميع الحالات
0: منهي عنه
1: دكتور، يعني
0: في جميع
1: حتى لو كان بداية الأولى
0: حتى لو كان في البداية،
1: وخاف أن تفوت الركعة الأولى مع
0: حتى
1: الإمام،
0: لو فاتت الركعة، إلا إذا خاف أن تفوتها الصلاة كلها، وفي الأغلب لا يمكن، يعني لا يتصور أن تفوته الصلاة كلها إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، إذا عجل في قراءته وعجل واختصر في السنن، يعني لم يأتي بالسنن، أتى بمجرد أركان الصلاة، فعندئذ يدرك الصلاة. إذا كان ناوي أكثر، يعني هو ناوي 4 ركعات أو 6 أو 8، بنقول له في هذه الحالة
1: يغير النية،
0: يغير النية واقتصر على ركعتين. أما ركعة واحدة، لا يوجد عندنا نفل ركعة واحدة إلا في الوتر، وبالتالي لا يتنفل عادة بركعتين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
4: أخي أنا كنت مريض.

0: المستشفى عملت عملية وكنت ممنوع من الحركة، فكنت أتيمم وأصلي.
1: سلامات.
0: لكن الله يسلمك، لكن ما بعرف كان السرير باتجاه القبلة ولا لا، هل يتوجب علي قضاءها أو انتهى الموضوع؟
1: بالنسبة للوضوء، يعني صعب كان يصعب عليك في
0: ما
1: مشقة من الوضوء؟
0: كنت ممنوع من الحركة
1: أبدا.
0: أبدا.
1: طيب، سلامات، ألف لا بأس
0: الله
1: عليك.
0: يسلمك، الله يخليك، شكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا الشيخ عندي سؤال واستفسار. هلا إحنا الآن بموسم التوجيه، الحفلات، والواحد بشغل أغاني وبيفرح وبيعمل حفلة، هلا هل هذه الأغاني مثلا حرام والإشي ولا كيف؟ يعني إنه الكل بشغل الأغاني مثلا مثل كشح كشح من الدلفر وهاي الأشياء.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: حياكم الله، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام
3: ألو،
1: عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي وضح السؤال دكتور لو سمحت.
1: تفضلي وتفضلي.
3: دكتور أنا والدتي بس بتقيم الصلاة وبتحكي الله أكبر الله أكبر، وبعدين بتحكي إني نويت أصلي فرض الظهر، هل هاي تكبيرة الإحرام؟ وهي مفكرة يعني إنها تكبيرة الإحرام.
1: طيب، بعد ما نوت أن تصلي فرض الظهر مثلا أو العصر،
3: نعم.
1: لا تقول الله أكبر؟
3: لا هي بتحكي اني نويت اصلي فرض الظهر وما بتحكي الله اكبر، بس بتجيب تكبيرتين يعني، وهي بحساب مفكرة انه تكبيرة الاحرام.
4: يا بنت الحلال، بعد نويت ان اصلي الظهر شو بتحكي؟
3: هي يعني بتبلش بالصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ليش بتبلش؟
3: نعم نعم بسم الله بالفاتحة
4: مباشرة، ما بتقول الله اكبر؟
3: نعم، وهي ما بتعرف يعني حرام.
4: لا ما بصير ما بتعرف، عرفي، علميها علميها.
3: انا هلا علمتها بالصلاة الاولانية، يعني هلا ترجع تعيدها ولا ايش؟
4: ما في صلاة بدون تكبيرة إحرام، والأصل إنه هذه المسائل لا يعذر فيها بالجهل، لأنها هي مسلمة مقيمة في بلاد المسلمين، وتكبيرة الإحرام الأصل إنه معلومة أنها من أركان الصلاة أو من شو. الآن بالنسبة للصلوات الماضية، يعني كم سنة لها بتصلي هي هيك؟
3: والله كثار يعني حوالي 5 يعني
4: 5 سنوات. كم
3: نعم.
4: يعني انت، يعني معلش، انت كل الصلوات تستطيع ان اساليها، هل كل الصلوات عمرها ما كبرت فيها؟
3: لا هي كل الصلوات يعني بتعمل فيها نفس الاشي.
4: مين علمها هذا الحكي؟ كيف
3: يعني
4: تعلم؟
3: هي ما بتعرف يعني.
4: طيب هلا احنا بالنسبه من
1: جهل
4: من
1: سماحة
4: الان من
1: الدكتور
4: الان
1: ربما. نعم.
4: من الان تكبر، خليها تكبر لكل الصلوات. الصلوات الماضيه هاي ان شاء الله نبحث لها عن حكم فقهي، اذا كان هناك بعض الفقهاء يعني يتسامح مثلا في العذر بالجهل في تكبيره الاحرام، يعني ممكن ترجعينا بالافتاء حتى نبحث هذه المساله ان شاء الله تعالى.
1: المهم انها تعلم اختي الكريمه،
4: الان تعلم.
1: الان
4: نعم.
1: تعلم انه مفتاح الصلاه تكبيره الاحرام.
3: يعني ترجع تعدي الصلوات اللي فاتوا؟
1: لا، الان رح نبحث بهالموضوع. هاي سماحه
4: سنبحث
1: الدكتور،
4: موضوع قضاء الصلوات الماضيه ان شاء الله، سابحث اذا كان هنالك احد من الفقهاء يعذرها بالجهل بالجهل بتكبيره الاحرام ام لا. بنبحث عنها ان شاء الله، وان شاء الله اذا الله قدرنا الاسبوع القادم الخميس القادم نجيب هذا السؤال مره اخرى على الهواء.
1: انت متابعه للبرنامج باذن الله، يعني بالحلقات القادمه تسمعي توجيه من سماحه الدكتور. حياكم الله. حياكم الله. لكن تعلم الآن يعني تكبيرة الإحرام، تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: بنحييك وبنحني سماحة المفتي.
1: الله يسلمك، حياك الله.
5: بدنا نسأل سماحة المفتي بالنسبة للناس، يعني في أصدقاء ساكنين في بلاد الغرب من فترات قديمة،
1: نعم،
5: لكنه ما عمره دعا أحد الإسلام، هل يؤسم في هذه الحالة أم لا يؤسم؟ يعني كونه عايش عندهم ولا دعا أي إنسان إلى الإسلام. جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
6: تبارك فيك. شيخ، في سؤال انتقل قبل اسبوع او اسبوعين، انا بتابعكم دائما على الهواء يعني.
1: نعم.
6: ما بعرف، اتمنى انا ما عرفتنيش الاجابه، بس حبيت بوضح لي اياها كمان مره لو سمحت. بالنسبه للصبغه تبعت الرجل، الحنه او
1: نعم.
6: الصبغه او اي شيء يصبغ شعره فيه.
1: نعم.
6: جاوبته بالجواب انه يعني حق للعسكري او الجيش او الرتبه. طب مين كان مانع الحنه السوداء؟ يعني كان فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن مين، ولا شو الروايه اللي منعت الحجاب؟
1: هي كانت

0: إجابة واضحة من سماحة الدكتور أحمد الحسنات في حلقة الأسبوع يوم الخميس الماضي. نعم، الآن تسمع الإجابة مرة ثانية.
1: اوكي
0: حياك الله،
1: مشكور.
0: حياكم الله. نكتفي أو معنا اتصال، نأخذ الاتصال. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: في عندي انا بكون وقت العصر، بكون بالبيت صلي العصر،
0: نعم.
1: بنوي الظهر مثلا، الظهر او المغرب بقطع صلاتي، عشان انا كنت نمتي مثلا العصر بس ما نويت العصر، نويت الظهر، فهذا الاشي يجوز او لا يجوز،
0: أنت
1: او انه قطع الصلاة؟
0: تصلي العصر، عفوا،
1: نعم
0: دخل وقت العصر
1: داخل وقت
0: وتريد
1: العصر،
0: أن تصلي العصر؟
1: نعم، بس
0: طب
1: مش كان
0: لماذا تنوي الظهر؟
1: بكون وسوسة او اشي غلط، يعني انه نويت الظهر انا وهو العصر كان مفروض.
0: طيب، متأكد أنت أن نويت الظهر؟
1: هسا هو وقت العصر، اه نويت الظهر، اه بحكي اللهم نويت 4 ركعات صلاة الظهر، هو وقت
2: هذا
1: العصر.
2: بلسانك، لكن في قلبك ايش كنت بدك تصلي في قلبك؟
1: العصر
2: خلاص، تمام،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: حياكم الله. طيب، نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، كيف حال شيخنا؟
0: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب العالمين.
3: التوجيه من فضيلته، بس في فقه البيوع يجوز شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وفي جزء ثاني بس بخصوص قراءة الفاتحة للميت وزيارة المقابر يوم الجمعة وأيام العيد، هل هي من البدع؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لفضيلتك.
0: حياكم الله. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
0: الأخ مريض، نسأل الله يعني له السلامة وإن شاء الله أجر وعافية. طيلة فترة مرضه كان يتيمم ويصلي ليس للقبلة،
2: يعني
0: يسأل عن حكم الصلاة
2: نعم،
0: وهل يطلب منه الإعادة؟
2: المريض الذي يعجز عن الوضوء يتيمم،
0: نعم،
2: ومن يعجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا، ومن عجز أن يصلي جالسا يصلي مضطجعا، ومن عجز أن يصلي مضطجعا يصلي على ظهره، وإن عجز على ظهره فليصلي برأسه، فإن عجز عن الصلاة بالرأس يصلي بالعين، فإن عجز عن الصلاة بالعين يصلي بالقلب. إذن لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام فيه عقل وروح، هذه قاعدتنا. الآن المريض الذي مثل أخونا هذا الذي لم يستطع الوضوء، تيمم ثم صلى وهو لا يعلم إنه هل كان السرير باتجاه القبلة أم لا،
0: يستقبل القبلة أم لا.
2: إذن هو الآن هو ما عرف، ربما كان القبلة. الأصل إنه إذا أراد أن يصلي أن يتجه إلى القبلة إن استطاع. الآن بما أنه صلى وهو شاك أنه لم يصلي إلى القبلة، وهي إذا كانت المدة قليلة والأيام قليلة، فأنا أنصحه من باب الاحتياط أن يعيد جميع تلك الصلوات. لكن لو أنه تأكد أنه كان باتجاه القبلة بالطريقة الشرعية، كان يعني استطاع أن يوجه جنبه أو استطاع أن يوجه رأسه وأخمص قدميه إذا كان هو، فعندئذ لا إعادة عليه. لكن احتياطا، طالما أنه لا يعلم، يقول لك أنا لا أعلم أنا كنت للقبلة أو غيرها،
0: استقبلت القبلة أم لا،
2: واستقبال القبلة شرط ابتداء لصحة الصلاة، فأنا نقول له احتياطا أعد هذه الصلوات واقضيها ولك الأجر والثواب عند الله
0: خاصة
2: سبحانه
0: إذا كانت
2: وتعالى.
0: الفترة قصيرة.
2: الفترة قصيرة، نعم، إذا 4 5 أيام يقضيهم مع كل صلاة بصلاة إلى أن يعينه الله تعالى على قضائها.
0: ونسأل الله له الشفاء التام والعاجل إن شاء الله. سماحة الدكتور، يعني أجمل التهاني لجميع أبنائنا الطلبة ولذويهم ولآبائهم وأمهاتهم، ونسأل الله يعني لهم التوفيق وفي المرحلة القادمة في الدراسة الجامعية. الفرح المضبوط شرعا، كيفية الفرح دكتور؟
2: يعني الفرح وإظهار الفرح إنما هو مظهر من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أن يفرح المسلم بالنعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى عليه، سواء نعمة نجاح، نعمة ولد صالح، نعمة عمل، نعمة زواج، هذه من النعم المأمور على المسلمين، المأمور بها المسلمين أن يظهروا شكر الله تبارك وتعالى في هذا قدر متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني في الزواج في العرس أن يعلن الزواج ويتم الضرب والإغناء عليه بالدفوف. فأصل الفرح مق

0: مطلوب، بل هو مطلوب شرعا، لأنه من مظاهر شكر المنعم سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تراعى الضوابط الشرعية في الأفراح، منها أن لا يكون في أفراحنا محرمات كاختلاط محرم، يروحوا الشباب والبنات يختلطوا مع بعض ويغنوا يرقصوا مع بعض، وهذا أيضا هذا من الحرام شرعا، وخاصة إذا كان هنالك زينة وتزينت البنات وتزين الشباب وتعرت البنات وتعر الشباب، وهذا حفل مختلطة، هذا حرام شرعا. اثنين، أن يكون فيها غناء وموسيقى هابطة لا تليق بالمسلمين. احنا المشكلة مش في الغناء وحده، المشكلة في الكلمات الهابطة التي تثير الغرائز، التي تثير الفحش. أما إذا كان غناء منضبط يحث على الفضيلة، فيه شكر المنعم، فيه شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وموسيقى ليس فيها محرمات، فعندئذ لا بأس بذلك. إذن المشكلة ليست أمر. ثالث، أن لا يكون هذا الفرح يؤذي الآخرين. أنت عم تفرح في بيتك وفي بجانبك مريض، يعني ويكون خاصة إذا كان في سماعات وساعات متأخرة من الليل، يبقى الناس يفرحون لساعات متأخرة بالليل، تؤذي هذه الجيران. هنالك أناس مرضى، هنالك أطفال، هنالك أناس عندهم امتحانات جامعة مثلا، لسه مش كل الناس خلصت جامعاتها، هناس بيدرسوا، هنالك أسباب تمنع. أيضا الأمر آخر، أن لا يكون هنالك ما يرعب المسلمين كإطلاق عيارات نارية، يعني إطلاق عيارات نارية في فرحا بالمناسبات، هذا من المحرمات شرعا، لأنه فيها إيذاء وإتلاف مال وأسباب كثيرة للتحريم. إذا نفرح والفرح مطلوب، لأن فيه شكر لله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون هنالك أي مخالفة شرعية مما ذكرناها، أو إخلال براحة وإقلاق راحة وأمن الآخرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج؟
0: يعني الدعوة إلى الله بالنسبة للمغتربين في الخارج تكون بسلوكهم أكثر من أقوالهم، لا نحتاج أن يذهبوا ويقولوا يدعو الله، لكن لو رأى الناس من هذا المغترب التزاما دينيا وصدقا في التعامل، وفاء في المواعيد، احترام للنظام العام، نظافة بدن، نظافة مكان، نظافة ثياب، عندئذ سيتأثرون به دون أن يتلفظ بكلمة واحدة.
1: هذا ما فعله الصحابة،
0: وهذا
1: صحابة
0: ما فعله
1: النبي
0: الصحابة
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وهذا ما أدخل أكبر بلاد المسلمين اليوم من حيث العدد هي بلاد جنوب شرق آسيا، ماليزيا وأندونيسيا. لم يدخلهم الدعاة، وإنما دخل عليهم تجار فقط. التعامل التجاري، وذلك احنا دائما كثيرا ما نقول للناس الدين المعاملة. أنا أعرف تدينك من خلال معاملتك، أما تدينك صلاتك وصيامك هذا لك بينك وبين الله، أنت بتصلي في الدار بينك وبين الله، مش هيفيدني هذا، بفيدك أنت لك أنا. لكن كيف أعرف تدينك؟ من خلال معاملتك. لما أشوفك صادق في تعاملك، أشوفك صادق وفي في عهودك، ملتزم في مواعيدك، نظيف في بدنك، نظيف في ثيابك، تحافظ على نظافة البيت، الشارع، ملتزم بالقوانين، ملتزم بالأنظمة، بقول هذا في إشي مغير، هذا شو ليش هذا غريب عنا، هذا واضح إنه في إشي. فإذن سيضطر الآخرون أن يسألونك لماذا أنت هكذا،
1: ديني يأمرني بذلك،
0: حتقولهم أنا مسلم وديني يأمرني بذلك، حيقولك عرفنا بهذا الدين. شوف بدون مش بتروح تقول تعالوا يا جماعة إن نجاحنا وفلاحنا في، لا، بدون ما تحكي الحكي هذا. التزم أيها المغترب، وأعطي للآخرين صورة نقية صافية عن دينك الإسلامي، دين الرحمة ودين العدل والإحسان، الذي كان يحسن حتى للحيوان وللجماد، الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف لو أنت تعاملت بهذا التعامل، الناس سيعرفونك، ثم يتعرفون عليك، ثم يسألونك ما الذي يجعلك أن تكون هكذا، ستقول لهم كلمة واحدة، ديني يأمرني بذلك. ما هو دينك؟ حتقول لهم دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ ابدأ الآن تحدث معهم عن الإسلام، فسترهم سيدخلون في الإسلام.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الصبغة بالسواد بالنسبة للرجال،
0: سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو يسأل الدليل النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة جاء إليه أبي قحافة، وهو والد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم يوم الفتح، وكان من شدة الشيب الذي عليه بياض أنه كان رأسه ولحيته بيضاء جدا. ماذا قال النبي؟ قال خذوا هذا واصبغوه وجنبوه السواد، جنبوه السواد. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه يستحب

0: تغيير الشيب، يستحب تغيير الشيب من كان ذاك، لكن بغير السواد. بغير إيه؟
1: السواد.
0: بغير السواد. وثم استثنى العلماء السواد كما ذكرنا للمقاتلين العسكريين، قوات الجيش، قوات الأمن العام، لأن هؤلاء كلما كانت لحاهم وشعورهم سوداء بيكون أدعى أن يقع الرعب في قلوب المقابل لهم، أعدائهم. أنا لما أشوف والله شاب يكون كبير كبير بالسن، لكن لما يكون
1: سواد
0: سواد فأنا بخاف منه، هذا شاب، هذا بعده شاب في كامل قوته وكامل طاقته، وبالتالي لن يستهين به الآخرون سواء كانت جيش أو أمن عام. فبالتالي نحن نجيز للقوات لقوات الجيش والأمن أن يصبغوا بالسواد إذا خرج عليهم مثل هذا، حتى يظهروا الرعب في قلوب المخالفين لهم والعدو، وكذلك المجرمين وأصحاب السوابق وغير ذلك. أما إنسان عادي يعني ليس ذاك، هذا لا، له أن يصبغ بأي لون من ألوان الحناء، وفي ألوان قريبة من الأسود لكنها مش أسود كالثنائي وغير ذلك، استخدمها ولكن اجتنب السواد لأنه قد يكون فيه تغرير. لماذا السواد منهي عنه؟ السواد قد يكون فيه تغرير. يروح هذا الشخص اللي عمره 70 سنة يخطب بنت يصبغ بالسواد، يروح على عائلة يطلب بنتهم وإذا به 70 سنة يأخذ بنت عمرها 15 سنة ولا 20 سنة، هذا فيه تغرير وحرمة في النهاية. ولذلك حرم العلماء للرجال أن يخضبوا بالسواد إلا إذا كان هنالك داع كما ذكرنا للعسكر في الجيش وقوات الأمن.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأخ الكريم يعني هو في نوى صلاة العصر مثلا، في نيته قام وتوضأ من أجل النية القلبية أداء صلاة العصر، لكن باللفظ تلفظ بنية الظهر.
0: النية المعتبر ما في القلب، النية محلها القلب.
1: نعم.
0: وبالتالي ما نواه القلب هو المعتبر، وإذا أخطأ اللسان فلا عبرة بخطئه، العبرة بما في القلب. هو الآن قام ليصلي العصر، في قلبه هو زي ما ذكرت توضأ وقام ومشى ووقف على مصلاه، على مصلاه بنية أن يصلي العصر، لكن أخطأ فقال بلسانه الظهر، فعندئذ صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يتوسوس، لأن النية التي حصلت في القلب هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما اللسان يكون ترجمان لما في القلب وتذكير. فإذا كان في قلبه العصر ولسانه الظهر لا بأس، لكن إذا كان لسانه قلب الظهر هنا بنقول له إيش؟ لم تنعقد صلاته. هو ينتبه أنه الذي كان في القلب العصر لا يضر ما قال اللسان، لكن إذا كان العكس، إذا كان في القلب الظهر واللسان العصر اختل الأمر هكذا.
1: جزاكم الله خير دكتور. شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية،
0: هل البطاقات الائتمانية في أنواع؟ في أنواع يتم القيد المباشر والخصم المباشر فيها مباشرة، وتكون بطاقة مغطاة، يعني هذه من أموالي، هي فلوسي موجودة، أنا مجرد ما أدفع فيها فورا يخصم، فورا يخصم المبلغ ويدخل في حساب، في حساب التاجر. إذا كانت بطاقة مغطاة ويتم القيد مباشرة فيها فهذه لا بأس بها، بنعتبره قبض. أما إذا كانت غير مغطاة أصلا وهي عبارة عن قرض من الجهة المصدرة للبطاقة، أو كان يتم تأخير القيد للتاجر الآخر ولو تأخير بسيط ولو زمن بسيط، فعندئذ لا يجوز التعامل بها لأنها من الربا تصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط علينا في البيوع الربوية أن تكون يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء. وبالتالي إذا تأخر أحد الطرفين في الإقباض أو القبض فعندئذ يعتبر حرام. وبالتالي نقول إذا كان يتم الخصم والقيد مباشرة فورا، تطلع من حسابك تدخل في حساب التاجر فورا يصح، إذا اختلت أو تأخرت عندئذ لا تصح.
1: جزاكم الله خير دكتور. سؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم زيارة القبور بشكل عام دكتور، هو خص الأخ المستفتي يوم الجمعة وأيام العيد وقراءة الفاتحة، أجر وثواب قراءة الفاتحة للأموات؟
0: يعني أولا قراءة الفاتحة للأموات قراءة مشروعة إن شاء الله تعالى، ويصل ثوابها للميت ويثابه كذلك بها الحي، فلا مانع من قراءة الفاتحة للأموات سواء قرأناها عليهم عن قرب على قبورهم أو قرأناها عنهم في أي وقت وأي مكان، فهذا لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما زيارة القبور بشكل عام فزيارة القبور مندوبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولا مانع للإنسان أن يحدد أو

0: أوقات محددة. النبي كان يزور القبور بعد كل صلاة عشاء، وكان وزارها عدة أيام متوالية في
1: البقيع.
0: الفترة التي البقيع، في الفترة التي كان يعني قرب، عندما قرب أجله عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: فلا مانع أنه يزور في أوقات معينة، أو يحدد وقت محدد، والله لأن أنا كل جمعة لأني معطل مثلا ومجاز أستطيع أن أذهب، أو الأعياد ما في مانع، خاصة إذا كان يزوره قريبا، وكان هذا القريب معتادا على زيارته في الحياة في مثل هذه الأيام. يعني الواحد كان يزور أبويه كل جمعة مثلا، أنا متعود كل يوم جمعة كنت أزور أبوي، فإذا مات أبوي هل نقطعهم من الزيارة بعد الوفاة؟ نحن الموت عندنا ليس نهاية، وإنما الموت عندنا هو البداية.
1: بداية
0: فمش والدي ما صار تراب، ما هو صار ترابا صحيح، لكن روحه موجودة، عالم برزخ يعرف ويحس ويشعر بمن زاره ويأنس بالزيارة. بالتالي فما في مانع أنا كما كنت أزوره حال حياته وهو حي كل يوم جمعة، إني أخصص كل يوم جمعة أذهب لأزور قبره وأدعو له وأستغفر له، أو أزوره في العيد لأنه كان يأنس بزيارتي، فلا بأس بكل ذلك، وليس هذا من البدع بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء المأثور سماحة الدكتور عند زيارة القبور،
0: يعني يدعو لهم بما يشاء، لكن دعاء المأثور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يدعو لهم بما شاء من خيري الآخر. الآن صاروا أهل آخر مش أهل الدنيا،
1: نعم.
0: بدك اللهم ارزقهم، اللهم أعطيهم، لا دكتور تعطيهم الآن أدعية تفيدهم في آخرتهم.
1: جزاكم الله خير. والفاتحة هي دعاء أصلا.
0: الفاتحة كلها دعاء، الفاتحة كلها دعاء، والله تبارك وتعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهذه القرآن فيه رحمة للناس، ومن ضمنه الأموات يحتاجون الرحمة، هؤلاء الأموات.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور، ونسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ عندي سؤال لغلبك.
1: تفضل.
2: أنا كنت أشتغل كاشير بمحل،
1: نعم.
2: فالآن الكاشير علمك ديون، بتدين الناس أو بتدين بضاعة.
1: نعم.
2: الآن أنا سلمت المحل،
1: نعم.
2: إذا صاحب المحل واستلمه، الآن سلمت دفتر الديون اللي عليه، يعني إن أو علينا سلمت الدفتر.
1: نعم.
2: الآن في ناس من اللي كانوا بدينونا مثلا بقول الدين أنا دينتك إياه أنت، أنا بعرفه منك أنت، ما بعرف صاحب المحل.
1: نعم. طيب انت
2: فما
1: كان
2: بعرف
1: معك صلاحية من صاحب المحل، صلاحية انه يعني
2: بالضبط،
1: داهر
2: يعني
1: ومدين، في صلاحية معك مطلقة
2: بالضبط معي
1: تشتري
2: صلاحية
1: بضاعة
2: مطلقة،
1: بالدين وتبيع بضاعة بالدين، معك صلاحية من صاحب المحل؟
2: بالضبط معي صلاحية ومعه خبر عن كل شيء صاحب المحل
1: طب
2: اللي
1: اصحاب
2: بديه.
1: الشركات او المواد هاي يعلموا انك انت موظف؟
2: لا في ناس بس بيجي بشوفني بتعامل معي شخصي، اللي واقف ورا الكاشير بتعامل معاه بغض النظر موظف او انه صاحب محل، ما له يعني له الكاشير الموجود بتعامل معاه مثلا.
1: طيب صاحب المحل أنكر هذه الحقوق
2: لا
1: مثلا
2: مش من
1: الآن؟
2: لا مش منكرها مش منكرها، بس بقول لك ما معي حاليا، والناس بتطالبني انا، بتقول لك احنا ديناك انت، احنا بنتعامل معك انت، احنا صاحب المحل ما بنعرفه.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: ان شاء الله تمام ورضا عليك.
1: الله يسلمك.
3: بدي اسال الشيخ السؤال.
1: تفضل سؤالك.
3: الله يرضى عليك. يلا سيدنا محمد، انا شيخ كنت اصلي عادي يعني طبيعي، يعني بقوم وبسجد وكل شيء، بس عند السجود هسه اصلي فتره عند السجود لما بسجد ويجري بالسجود من تحت، يعني ما بقدر اكمل السجود.
1: نعم.
3: يعني بس على قعود. أنا حاليا يعني بصلي على كرسي علشان اجري بالسجود.
1: سلامتك. فقط السجود، عند السجود تجلس على الكرسي؟
3: بس عند السجود.
1: سلامتك.
3: يعني قيام وهذا
1: واضح.
3: انا واقف وعادي تمام،
1: جميع اعمال الصلاة واقف الا السجود.
3: الا السجود، لانه لما بسجد باجري ما بقدر عليها، يعني بقدر اثبت عليها كثير.
1: سلامتك سلامتك،
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: خير، هاي دكتور محمود.
1: الله يسلمك، الحمد لله رب
4: الله
1: العالمين.
4: أحييك وأحيي سماحة المفتي.
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: هسه في قضية السرقة، بدأ الله بقوله والسارق والسارق والسارق.
1: نعم.
4: بينما بالزنا قال زاني هو زاني. ما الحكمة في ذلك يا شيخ؟
1: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله.

0: جزاك الله خير.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
0: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: يا شيخ، بس سؤالي أنا، في ناس بهالي مثلا اللي عند ذكر الصلاة على النبي بيحكي صلى الله عليه وسلم هيك، يعني بيحكيها بطريقة سريعة، مش عارف هاي صحيحة ولا لا، ولا فيها لي إثم. وفي شغلة ثانية يا شيخ بعد إذنك،
1: تفضل.
0: انه في داعيه في سعيد الكملي مغربي، فحكى في لقاء له بيحكي احنا ندعي انه احنا من امه محمد، يعني ما مش متاكدين انه احنا من امه محمد او لا، بس هو بس انه السؤال هذا بس. كيف كيف
1: داعية قال ذلك؟
0: داعي اسمه سعيد
1: ما
0: الكملي؟
1: بيهمناش اسمه، ما
0: نعم،
1: بيهمنا اسمه، بس
0: ما
1: كيف
0: نريد اسماء.
1: ندعي اننا من امة محمد ولا من اي امة احنا يعني؟
0: والله هو ذكر هيك في اللقاء، اذا بدك اعطيك
1: لا لا،
0: اللقاء.
1: انا بوضح لك شو كان قصده ان شاء الله.
0: تسمع
1: سهل هاي،
0: تمام.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. مجددا سماحة الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: الأخ المستفتي كان يعمل كاشير أو أمين صندوق في السوبر ماركت أو في محل تجاري. الآن كان يعني ربما كان معه صلاحية مطلقة من صاحب العمل بالبيع بالدين وشراء البضاعة بالدين. الآن ترك المحل، سلم المحل، يقول أصحاب الذمم يطالبوه هو. طبعا صاحب المحل لا ينكر هذه المبالغ أو هذه الديون، لكن لا يستطيع السداد حاليا.
2: تمام. القاعدة المعروفة لدينا في الفقه الإسلامي في المعاملات وفي العقود أن حقوق العقد ترجع إلى المتعاقدين، وبالتالي المتعاقد هو المطلوب منه كل ما يتعلق بالعقد من ذمم وفسخ ورد بالعيب وغير ذلك من حقوق تتعلق بالعقد. لأن هؤلاء الناس تعاملوا مع هذا الشخص، ما تعاملوا مع صاحب المحل ولا يعرفونه أصلا، وربما لا يعرفونه أصلا، فكل علاقتهم تكون معه. إذا هو المسؤول أمامهم بإعادة الديون، هذا حقهم، وهو يطالب صاحب المحل بالديون. وبالتالي هي الأمر أمر سهل. هو الآن، أنا لا أعرفك، أنا ما تعاملت معك دكتور محمود، لا أعرف أنت عن مع مين بتشتغل، فأنا أطالبك، أقول لك أعطني حقوقي. أنت مطالب شرعا وقانونا أن تعطيني الحقوق المطلوبة، وأنت تذهب إلى الشخص الذي تعمل عنده وتقول فهي هذه مهارة. فإذا أنت ما عندك قدرة وهو ما عنده قدرة، الله سبحانه وتعالى أمرنا إيش؟ أن ننظر وننتظر. إن
1: فنظرة
2: كان ذو
1: إلى
2: أسرة
1: ميسرة.
2: فنظرة إلى ميسرة. لا أنت تنكر ولا هو منكر، يعني أنت لن تنكر، أنا لن أقول لك أنني أنا أنكر أنني أنا تعاملت معك بالدين، أنا مش منكر. وذهبت إلى صاحب العمل قال لك والله أنا لا أنكر، لكن والله ما معي الآن، ليس لا يوجد معي ما أسد به الدين، وأنت ما في معك، بنقول للطرف الثالث أنظرنا حتى يصبح معنا. لكن هو يطالب من تعامل معه مباشرة، وأنت تطالب، والآخر يطالب صاحب الشركة أو صاحب العمل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ بسبب مرضه نسأل الله له الشفاء، يسجد جالسا
2: ما
1: جالسا
2: في مانع إن شاء الله تعالى، نسأل الله له السلامة والشفاء. وإذا تعذر عليه السجود بسبب مرض أو مشقة بالغة لا يستطيع معها السجود، فيسجد من كرسي ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا يتساهل في القيام ولا يتساهل في الركوع، لأن القيام والركوع يقدر عليهما، فالميسور لا يسقط بالمعسور.
1: جزاكم الله خير. موضوع التقديم والتأخير في القرآن الكريم، لماذا يعني في آية بدأ بالسارق والسارقة وفي آية أخرى بدأ بالزانية والزاني؟ تقديم
2: يعني
1: وتأخير.
2: لو سألنا المجتمعات كلياتها، السرقة من أكثر من يقوم بالسرقة، هم الرجال أم النساء؟
1: رجال.
2: لأن بدها شغلها، بدها تعب، مرات بدها فتح باب وبدها كسر وبدها كذا، فهذه مهمة الرجال. يعني صحيح يوجد نساء، لكن الأغلب الذي يقوم بالسرقة من هم؟
1: الرجال.
2: شغل السرقة هي عمل من أعمال الرجال في الأكثر، وبالتالي قدم الرجال لأنه شغلتهم هاي. لكن في الزنا والعياذ بالله تعالى، من الذي يغري الآخرين بالزنا؟ هل الرجل يغري المرأة أم المرأة تغري الرجل؟ فالمرأة هي التي تبدأ، فالمرأة هي التي تبدأ بالزنا، وذلك قدم السرقة لأنها مهمة الرجال أكثر، فقدم السارق، وعذاب السارق سيكون أعظم عند الله من عذاب السارقة، وقدمت المرأة لأنها هي التي تزين للرجال وهي التي تدعو الرجال إلى الزنا بها، فإذاك هي التي لولا أنها زينت ولولا أنها رضيت، وذاك العلماء أنا بقوله لا يوجد إكراه على الزنا، لأن المرأة هي التي تفتح الباب وهي التي يعني تجرئ الرجال على الزنا، فذاك قدمت المرأة في الزنا لأنه هي الميسرة السبل له، وقدم الرجال في السرقة لأنهم هم الميسرون في السرقة. فشيء طبيعي ومنطقي.

0: منطقي أن يقدم الرجال في السرقة وأن تقدم النساء في الزنا والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. قضاء الديون، تفريج الكروب والهموم، مفاتيح كل خير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: أهمية
0: عليه وسلم.
1: الطمأنينة دكتور،
0: يعني الصلاة على
1: الصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم هي كما ذكرت هي مفتاح كل خير، مغلاق باب كل شر. يقضي الله تبارك وتعالى بها الديون، ويفرج الله تبارك وتعالى بها الكروب والهموم. وذلك ينبغي على المسلم أن يعطي هذه الصلاة حقها ومستحقها، أما أن نختصرها ونقرأها بسرعة دون أن تفهم كلماتها فهذه ليست من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحكي صلى الله عليه وسلم تتكلم بصيغة الصلاة كاملة، تظهر لفظ الصلاة كامل ولفظ الجلالة كامل ولفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا، حتى لا تقع في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عملك وأجرك من حيث لا تشعر. وبالتالي كلمة صلى الله عليه وسلم أو كذا بسرعة أو صلعم أو غير ذلك، أو بعض نكتب صاد، يعني يأنف أن يكتب صيغة الصلاة كاملة بيده فيكتب صاد أو صلعم أو صلة، فنقول لهؤلاء أنتم بخلاء. لأن سنذكر من هو البخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد، فنكثر من الصلاة عليه وتكون بالصلاة بالصيغة التامة الكاملة دون سرعة ودون تلعثم.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واسقنا من حوضه يا رب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا وشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا السؤال يعني الأخير توجيه من سماحتكم، نحن أكيد بالتأكيد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما بدلنا أو غيرنا أو
0: نعم.
1: الاتباع، يعني موضوع الاتباع
0: هذا ما يقصده يعني الداعي الذي ذكر اسمه. يعني لا ننكر أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي نوعين، هنالك أمة الدعوة وهي كل الناس هم من أمة النبي، أمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء داعيا للناس كافة، وما أرسلناك إلا للناس إلا كافة للناس. بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكل الناس، فنقول كل من جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة. وفي أمة الاستجابة، أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا دعوة، ونحن المسلمين كل من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو من أمته، وتناله شفاعته بإذن الله تبارك وتعالى. الآن احنا بنيجي على هذول الناس المسلمين بنقول له يا رجل انت من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتدعي أنك من أمة رسول الله، أيليق بأمة رسول الله أن تفعل كذا وكذا؟ يليق بمدعي أن يكون من أمة النبي أن يكون تاركا لسنة النبي؟ يعني هذا من باب التشجيع وحث الهمم على أن نكون أهل لأنكم من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم يعني اتباع، أنا أدعي أنني أنا الآن كلنا من أمة سيدنا محمد، لكن أينا أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ النبي من قال؟ قال أحاسنكم أقربكم مني مجلسا، أحاسنكم أخلاقا، وقال أكثركم علي صلاة. إذن حسن أخلاقك حتى تكون أهل لأن تكون من أمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أظهر للناس وللآخرين وللأمم الأخرى الصورة الحقيقية لمتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الذي أراده ذلك الداعية، ولم يقصد أنه يطلعنا كلياتنا، لا، كلنا من أمة سيدنا رسول الله، ولكن هل نحن أهل لأن نكون من أهل هذا الشرف وهذه المزية الخاصة أن نكون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن تكون دعوانا منطبقة مع سلوكنا. وذلك لما قال لما قالوا تعصي الإله وتظهر حبه، لعمري إن ذلك في البيان عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب
1: مطيع.
0: جزاكم
1: الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الله وبركاته،
1: حياك الله.
2: الله يعطيك العافية على البرنامج وجزاك الله كل خير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سؤال لو سمحت، بدي أسأل عن قراءة الفاتحة. هسا ناس كثير بقول إنه الإمام إذا بقرأ هو المأموم إنه خلص الإمام يجوز إنه يقرأ الفاتحة عن الناس الباقيين. في ناس بقول لك لا، لازم الإمام يعطيك

0: مجال عشان انت تقرا الفاتحه وانت ماموم. هسه في ناس بيقول انه هل
1: احنا القول
0: الامام
1: نعم
0: الامام يؤثم اذا ما ترك مجال فسحه للمامومين يقروا الفاتحه؟
1: هو موضوع فقهي، والقول الفصل عند اصحاب السماحه والفضيله. تسمع الاجابه الان من
0: طيب
1: سماحه
0: سؤال
1: الدكتور،
0: ثاني لو سمحت،
1: تفضل.
0: السلام على المرأة هل ينقض الوضوء؟ لأنه ناس بقول لك لا ينقض الوضوء بس تؤثم عليه، بس وضوءك ما بظل صح.
1: طيب
0: السؤال الثالث لو
1: السلام
0: سمحت،
1: على المرأة، لا تقصد الزوجة.
0: لا لا المرأة عادية يعني أي واحد لو في الشغل لو إيش.
2: ماشي
1: نعم،
0: السؤال الثالث لو سمحت إذا كان من ضمن
1: ليست من
0: اختصاصكم.
1: المحارم.
0: مو ليست محارم.
1: طيب السؤال الثالث،
0: السؤال الثالث المساجد، يعني عدم مؤاخذة كانوا المساجد يقعدوا يتعلموا فيها الناس ويقعد فيها، هسه بقول لك بعد الصلاة ربع ساعة بسكروها وبيفتحوها قبل بربع ساعة. يعني المساجد طول عمرها اللي بتعلمنا الأخلاق وتعلمنا الأدب وتعلمنا نتعلم الدين بسكروها بعد الصلاة مباشرة. بجوز
1: نعم.
0: مو اختصاصكم بس يعني انتم صوتكم
1: تسمع
0: مسموع.
1: توجيه إن شاء الله من سماحة
0: شاكر
1: الدكتور.
0: لطفك، شكرا شكرا.
1: حياك الله. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
3: أنا آسف إني جيت بآخر حلقة، بجوز سؤالي شوي يحتاج توضيح وبجوز إجابته تكون طويلة عند
1: لا إن
3: طبيب.
1: شاء الله سماحة الدكتور يجيبك،
3: إن
1: تفضل
3: شاء الله.
1: سؤالك.
3: يا سيدي أمر مهم جدا، إحنا مأمورين بالعبادات لله سبحانه وتعالى، وأخذ على ذلك مثال الصلاة. الصلاة مطلوبة من الجميع، من الكبير والصغير، من الفقير والغني، من العالم والجاهل، من جميع
1: نعم
3: الاختصاصات. أنا عمري 67 سنة
1: نعم
3: وإلي تقريبا 55 سنة بصلي. الآن أنا قاعد بعض مرات بسمع لبعض الأمور من بعض المشايخ، بكتشف يعني أنه أنا باقي أصلي غلط. أنا إنسان يعني مهندس يعني متعلم وبالفقه حاضر ودارس،
1: نعم
3: لكن يعني بتخرج لنا أشياء جديدة. يعني هذاك اليوم قبل يومين ثلاثة بسمع للشيخ بيحكي فقط في الركوع والقيام من الركوع، حكى 25 دقيقة فيها، وحكى تبطل الصلاة حوالي 4-5 مرات، وهو تحتاج إلى سجود السهو بجزء 4-5 مرات كمان، أشياء كثيرة. يا سيدي طيب يعني هذا الأمر، يعني هل الأمور معقدة؟ الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدنيا.
1: نعم، لا ليست الأمور معقدة.
3: هل
1: تسمع توجيه.
3: أنا إذا أحتاج أصلي صلاة صحيحة مضبوطة لازم أخذ ماجستير ودكتوراه بالفقه حتى أصلي، ولا هذا الصلاة
1: لا،
3: وأنت
1: أمور
3: تتكلم
1: بسيطة، يعني المسلم مطالب بتعلمها، أمور بسيطة. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، وإذا في زيادة أيضا بالحلقات القادمة بإذن الله
3: والله
1: شارك بكل
3: يعني
1: سرور.
3: شغلتك
1: حياك الله.
3: السلام، يا ريت إنه نتمكن نحكي فيه.
1: حياك الله بكل سرور في الحلقات القادمة إن شاء الله. سماحة الدكتور، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية.
2: يعني هي مسألة نعم فيها خلاف بين الفقهاء والمذاهب. مذهب يقول بأنه من إذا قرأ الإمام فتجزئ قراءة الإمام عن المأموم، ومذهب آخر يقول أنه لا بد من قراءة المأموم كما يقرأ الإمام، وكل له دليله وكلهم على خير. لكن دائما وأبدا نقول أنه الاحتياط في العبادات مطلوب. هلأ في المذهب الثاني بقول لك إذا لم تقرأ أيها المأموم الفاتحة فصلاتك باطلة، وهذا قول أئمتنا الشافعي رضي الله تعالى عنهم، ومعتمد ومستند على حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فإحنا بنقول الأفضل والاحتياط أن تلتزم بمذهب الإمام الشافعي أن تقرأ الفاتحة سواء كنت إماما أو مأموما، ومطلوب من الأئمة أن يعطوا فسحة للمأمومين ليقرأوا الفاتحة، وهذا من تعليمات وزارة الأوقاف في الكتيب الذي تلزم الأئمة باتباعه أن يعطي الأئمة فسحة للمأمومين لقراءة الفاتحة. فإذا لم يدع الإمام كان صاحب مذهب آخر يريد أن لا يدع، نقول للمأموم اقرأ الفاتحة ولو أدى ذلك أن تقرأها مع الإمام نفسه، لكن
1: حتى مع قراءة الإمام
2: لا تترك قراءة الفاتحة. نعم،
1: جزاكم الله خير. يعني يسأل الآن السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ حكم السلام ابتداء دكتور،
2: السلام على المرأة الأجنبية
1: مصابحة.
2: حرام، وهو آثم بذلك، وقد نبه الأخ على ذلك. ونفس الفكرة الموضوع نقض بلمس المرأة هو أيضا مسألة اختلف فيها المذاهب الفقهية. المذهب الشافعي وهو الذي يعتبر أحوط المذاهب في هذه المسألة قال أن لمس المرأة ناقض الوضوء. فأنا بقول لإخواننا طالما في قولين، في قول ناقض وقول غير ناقض، خلينا الناقض أحوط لديني وأحوط لعبادتي، لعل الصواب مع معه.

0: قد يكون الصواب مع الآخر، نعم قد يكون، لكن إذا كان الصواب مع الناقد ليش لما تغامر؟ فخليك عن الناقد وأعد الوضوء أفضل.
1: جزاكم الله خير. في 30 ثانية دكتور، المسلم مطالب بتعلم أمور دينية، لكن ليس كمان الأمور معقدة في الاتجاه الثاني
0: مش
1: دكتور؟
0: معقد الأمور، المطلوب منه أن يتعلم أحكام دينه وأحكام صلاته الإجمالية الظاهرة المعروفة التي معروفة لكل الناس، واليوم الحمد لله وسائل التعلم موجودة كثيرة عندنا في مساجد المملكة كلها الآن فيها دروس فقهية لتعليم الناس الصلاة موجودة، وزارة الأوقاف مشكورة أعلنت عن دروس فقهية متواصلة في معظم مساجد المملكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم

0: نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبر

0: 20 70. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790 24 24 14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن

0: أهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا وارفع به ذكرنا وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأرض.

0: الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا فقط بالجنة، لأن الألفاظ التي نتخاطب بها نحن قد وضعت لمعان نعرفها، وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على بال، فمن الممكن أن نقول أنه لا يوجد لفظ عندنا ليؤدي معنى ما هناك. فيضرب الله الأمثال لنا بما نراه من الملذات، ولكن يأخذ منها المعكرات. احنا إذا جبنا بشيء مترف في الحياة نأخذ من الترف ملحظ واحد، هذا الملحظ إذا دهشنا من قصر وفيه المتع وفيه نقدر نأخذ منه ملحظ ديني، ما نأخذش منه ملحظ حقدي. ليه؟ لأنك تقول إيه الحاجة دي عملها البشر؟ طب إذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى أنت بتاخد من الصورة دي صورة إيمانية مش صورة حقدية، لا، تاخدها صورة إيمانية، تقول يا سلام شوقتمونا إلى الجنة. إذا كان هذا هو الشيء العجيب اللي أنتوا عملتوه وإمكانياتكم محدودة ونفقتكم محدودة وعلمكم محدود وقدرتكم محدودة فكيف بما أعد الله لخلق الله؟ وكلمة وعد المتقون نجد مبنية لما لم يسمى فاعله، هي وعد الله الذين آمنوا وعملوا فالأدي وعد منه، ولكن الرسول يعد أيضا. ألا ترونه في اجتماع العقبة حينما أخذ البيعة من الأنصار قالوا له خذ لنفسك، فأخذ لنفسه كذا وكذا وكذا، فقالوا له وماذا نأخذ إن نحن أدينا هذا؟ فماذا يقول؟ يقول لكم الجنة، لأن العمل اللي انت هتعملوه ما يكفيش ان حد يجازيكوا به، انما يجازيكوا به مين؟ ربنا. ومن المعقول ان واحد حضر العقبة النهاردة ويمكن يموت بكرة.

فلو كان وعدهم بما في الدنيا من متاع يأخذه المؤمنون بعد ولم يدركه، لا، بيقول لهم الشيء اللي كل واحد حيدركه، كل مؤمن سبق إلى الإيمان يدركه. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، حتة أكلها دائم دي شغلت الجماعة بتوعه الرومان، دولة الرومانية، فبقولوا يا سلام الجنة هيبقى فيها أكلها دائم إيه، فأخذوا من الخليفة عالم

أشعل مصباحك من نور هذا المصباح. فلما أشعل كل واحد من نور المصباح قال ماذا نقص من المصباح؟ أخذنا جميعا من المصباح ما نقص اللي في المصباح. برضو هو أجاب، وأجاب إجابة أقنعتهم وخلتهم يصدق إن فيه أكل دائم. لكن كان يجب أن نلحظ أن المصباح ممدود بزيت، ناخد ويتمد بالزيت. فلو أنه قال له أننا إذا أخذنا من المصباح فيه ما يمد المصباح بما ينقص، والله هو المدد للجد بيد. افرض ان واحد مخزن في بيته تمويه، والست خدت النهارده رز وخدت سمن وخدت سكر، نقص اللي فيه. انما اذا كان اللي بيجيب هيجيب تاني، يبقى مددها من من؟ مددها من ربها. قالوا له وتقولون في الجنه اننا لا نتغوط، ناكل ولا نتغوطش، يعني ما نروحش بيت الماء، لا نقضي حاجه. قال نعم. قالوا ومعقول يبقى الاكل ده بيروح فين؟ قال لهم الطفل في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو، وينمو باي شيء؟ من غذائه الذاتي من امه. ولذلك بمجرد الست ما تحمل ينقطع الدم عنها، لانه يتحول الى غذاء للطفل، غذاء نفسي ذاتي. اذن هو ياكل ويطعم. نعم. قال ويتغوط، لو تغوط لاحترق في مشيمته. اهو برضو دي حاجات كده. الله. اذا بالتقريبات دي بتيجي لايه؟ عشان تقرب لنا المسافة بين ما نشهده له وبين ما يغيب عنا. واذا سندت كل شيء في هذا الى قدرة القيوم الممد يبقى الكلام صح كده. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها ايضا، ظلها دائم. اللي بينسخ الظل ايه؟ اللي بينسخ الظل شمس، وما فيش شمس. نعم. تلك عقبى الذين اتقوا. اذا حين يضخم الجزاء يعشق المؤمن في العمل للوصول الى هذا الجزاء، يقول لهم دي العقبى بقى، يبقى ما تنظرش الى الدنيا دي بس، لكن انظر الى ما يعقبها. يعقبها ايه؟ يعقبها الخير. واحنا بنخلي الولد يجتهد ويتجدع ويذاكر، نقول له على نقول لهم عشان ايه دي؟ عشان ياخد الشهاده، ولما ياخد الشهاده عشان يعمل ايه؟ عشان يتوظف، وعشان لما يتوظف يعمل ايه؟ يبني له فله ويبني له جبل عربيه ويعيش مش عارف ايه ويعيش ايه؟ نقول له ايه الدراجه دراجه كده لحد ما يموت. وبعدين ما دام فيه وبعدين يبقى ليه ما هيش الغايه بقى؟ الغاية الحقيقية في كل مراحل الوجود هي أن لا يوجد بعض للغاية. ودي ما دام الدنيا الجنة، إما الجنة أبدا وإما النار أبدا، انتهت الإيه؟ المسألة. وبعد ذلك حينما يأتي بالجزاء الحسن للعمل الحسن في عقبة، النفس بقى تتعلق بالمقابل، فقول وعقبة الكافرين النار، علشان يحصل الكافرين، ينحصهم، لانهم يشوفوا خير هنا وشر عندهم. يمكن لو شافوا خير عند دول ومسكوت عن شرهم يمكن تبقى خفيفه شويه، لا يقول دي عقبه الذين اتقوا وعقبه الكافرين ايه؟ يبقى يجمعوا عليهم امرين في التلغيص، وعقبه الكافرين النار. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. الاسلام سبق بدينين، دين النصارى اللي هو عيسى، ودين بني اسرائيل اللي هو موسى. هذان الدينان كانت لهم كتب، ابرز الكتب في الكتب السماويه هي التوراه والانجيل والقران، في كتب ثانيه صحف ابراهيم وموسى وزبور داوود، انما دول الايه؟ فاذا في سبق دينين. الدينين دول محوط من يقوم على امر الدينين باشياء تسلسل خير السماء الى الارض. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن ففي كل دين سبق وصاية باستقبال الدين الذي يرد. كل دين يسبق علشان إيه؟ أعملش صراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة. يوم يبقى الدين المنسوخ هو من صلبه أنه منتظر النبي، من صميم مواده ينتظر دينا جديدا. فإذا ما انتظر من تعاليم دينه دينا جديدا استقبل هذا الدين بإن اللي كان بيبحث عنه بينه

يبقى يستقبله فرح، مش جاي ضاد. لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اسم، قالوا أقررنا. يبقى إذن كل مراحل الرسالات كل دين يبشر بالدين الذي بعده. فإذا كان دين الإسلام هو الدين الذي تختم به الأديان ويختم به مواكب الرسل، يبقى كأن كل دين سبق الإسلام موصي بمين؟ موصي بالإسلام. الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل اللي بنسميهم أهل الكتاب يفرحون. الإنسان لا يفرح بشيء إلا إذا حقق له غاية في نفسه، الغاية تسعده، الغاية في نفسه لازم تكون منصوبة معروفة. طب وإيه بيفرح ليه لما يجي ليه؟ أم قال لك لأن ده حقق ما علموه من كتبهم، وما دام حقق ما علموه من الكتب يبقى معناها إن كتبهم صدقت وإن اللي جاي يبقى إيه صادق، يبقى لازم يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به، لأن الفرح دي هي العملية التعبيرية أو النزوعية من المواجين الحب، أن الإنسان يحب حاجة وتفضل في نفسه وبذلك يفرح بها. يفرح بها معناها أنه منتظر أنها تتحقق. طب ومن الذي أعلمنا أن الذين معه الكتاب بيفرحوا بالدين؟ قال لك هرولتهم إلى مصدر الدين ليؤمنوا به، ما صدقوا من يظهر الايه صاحب الدين بفرحهم يروحوا له. مثلا ابن سلام، كعب الأحبار، سلمان الفارسي اللي لف الدنيا كلها عشان يبحث عن دين، ويروح هنا ويروح هنا ويروح، وده يوصيه وده يوصيه ويتلقى، عمال بيلح على معرفة الحقيقة. دولي فرحوا بما أنزل إلى الرسول، معنى فرحهم يبقى كأنهم صدقوا وآمنوا بأن هذا هو الإيه؟ هو الرسول. حين يفرحون ماذا يكون موقفهم؟ يعلنون الفرحة بإعلان البيعة للرسول الجديد، ثم يقفون موقف العداء من مين؟ من الذين لا يفرحون. ليه؟ لأنه هم اللي عارفين الكتب دي فيها ايه، وبعد ذلك اللي ما امنش ولا فرحش يبقى لازم غير في الكتب دي. ما دام غير في الكتب دي عرف ان فيه مدلسين يسندون سلطانهم الزمني بانهم يجيبوا الاشياء ويكذبوها، والاشياء اللي تثبت القرآن والاشياء اللي تثبت مين؟ اللي تثبت الرسول. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوا كفار قريش على المعركة بتاعت معركة الايه الأحزاب، دول بيعملوا ايه؟ ينكرون بعضه. الله، يبقى اذا ما دام في بعض المنكر يبقى البعض الثاني مش منكر. ما هو الحد الفاصل بين ما انكروه وبين ما لم ينكروه؟ قال لك هم كل شيء لم يتعرض للعقائد الزائفه كألوهية المسيح وألوهية عزير، الكلام ده هم ده اللي يغيروه، انما الباقي ما يغيروش. يبقى شوف عدالة القرآن، ومن الأحزاب من ينكر ايه؟ مش من ينكره، ينكر ايه؟ بعضهم. نقول له ترككم ما عدا ما قلتم به دليل على انكم انتم الذين حرفتم، لان ده لو كان كلام كذب وبتاع ما كان يطلع كله ايه؟ كله كذب. لكن موافقتكم والتحريف ما ينالش الا اشياء محدوده، يبقى ايه اللي تغيظكم؟ نشوف الاشياء المحدوده اللي تغيظهم ايه هي؟ السلطه الزمنيه. معنى السلطه الزمنيه انهم كانت لهم قداسه وعمالين بيعملوا صكوك وفران وعمالين بيبيعوا في الجنه وعمالين بيعملوا احترافات وعمالين بيعملوا حاجات من دي، فلما يجي الاسلام هيمنع هذا، يبقى دفاعا عن سلطتهم الايه؟ الزمنيه. ومن الاحزاب من ينكر بعضه، قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. طب شوف اعبد الله يبقى دليل على ان البعض المغير او البعض اللي انكروا بعضه ما يتعلق بوحدانيه الله، ولذلك قال اتك على الحته دي قوي، انا اعبد الله ايه ولا اشرك به شيء. وكلمه امرت ان اعبد الله ده دين مختار لي من قبل مربي، مش من عندي، مش انا عجبني حاجه هو لا، علشان يشرف بتبعيته للسماء، يشرف بتبعيته لمين؟ للسماء. انا امرت، انا مامور، مش جاي حاجه من عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب لما يتعلق بربه وقد يتهاون بما يتعلق بشخصه.

جماعة الملحدين منكرين داوود كله المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين بالاله والسماء والوحي وكل حاجة بس ما نؤمنش بك انت. انت لا. الله كان المفروض ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت له ذاتية وانانية كان يزعل منه اللي مش راضي يعترفوا بيه. لا انتوا مش معترفين بيه انما ايه ما دام معترفين بالسماء ومعترفين بالوحي ومعترفين بمش عارف ايه وبتاع يبقى ده يسرني. ولذلك مواجيدي معكم رغم انهم يكفرون به. لما قامت الحرب بين فارس وبين الروم ثم هزمت الروم ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن بان الروم انهزموا والصحابه ويا حزن ليش معنى طب الروم مش مؤمنين بيك؟ قال لك لكن مؤمنين بالسماء ومؤمنين بان في اله وان وفيه كتب وفيه كذا وفيه كذا. هؤلاء اقرب الينا ممن لا يؤمنون بشيء من هذا. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اذا احنا ساعه ما نشوف واحد فيه بس لا رائحه خير نرجحه على ذي الشر. دول فيهم رائحه خير بس ما بيامنوش بالنبي. النبي يقول ما يأمنوش بهذا وإنما مؤمنين بأن فيه سماء وفيه إله وفيه وحي وفيه كتب وهو إلى آخره. طب أعبد الله ديا ما معنى ولا أشرك ما دام هتعبد الله؟ أما قال لك لأنك إذا قلت بغير طريق الحصر أعبد الله يمكن أن تعطف عليه وأعبد كذا وكذا وكذا سلسلها زي ما أنت عايز وحرف العطف يجيب. إنما كلمة ولا أشرك به عدلة الإيه؟ يعني أعبد الله إيه؟ وحده. ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب لأنني سأؤوب إليه. مش انفلت الإنسان بالخلق كده وخلاص انفلت من ربنا ده حيؤوب إليه. وما دام حيؤوب إليه ويرجع يبقى معناه لازم يعد لهذا اللقاء عدته. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك كإيه؟ كإرسال الرسل المتقدمين بمعجزة نحن نصنعها ولا تقترح علينا كذلك أرسلناك على هذا المنوال. إحنا بنختار الآية وإحنا بنختار الرسول. كذلك أي كما سبق في مواكب الرسل أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه كلمة أنزلنا دي ساعة ما تشوفها تقوم لازم تاخد علو ودنو لأن أنزل يبقى لازم في حاجة عالية وفيها الامور العاليه والامور اللي مش عاليه دي قد تكون في الحسيات معروفه يبقى نزل من اعلى الى الاسفل وقد تكون ايضا في المعنويات وقد يكون الشيء لم يصل الى السماء ولكنه في الارض ومع ذلك وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. انزلناه قال لك ايوه لان دي كلها تدبير هناك تدبير السماء يبقى هو ان كان في الارض انما احنا ايه انزلناه. وكذلك أنزلناه حكما. حينما تقول أنزلناه حكما الحكم معنى والكتاب مبنى ومعنى. كان الأصول وكذلك أنزلناه أي القرآن حاكما. حين تريد أن تبالغ في وصف من الأوصاف لا تجعله وصفا منسوبا لذات بل تجعل الوصف نفسه كأن الذات. أنت من الممكن تقول هذا قاض عادل وأديت المعنى وإنما حين تقول قاض عدل كأن العدل تجسم إيه لأن عادل تبقى ذات ثبت لها وصف العدل. إنما هذا عدل يبقى كل تكوينه إيه كل تكوينه إيه عدل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. عربي قال لك لأن ده اللسان اللي يخاطب به الرسول اللي أنزل القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم فلازم يكون إيه يكون عربي. ولذلك يقول هناك في آثار وإنه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير قوي إن القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب تفضل. ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن. كل لغة من لغات العرب تشعبت إلى لهجات أولا ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة. اللغة اللاتينية إيه كانت واحدة وبعدين طلع منها إيه وإيه وإيه وإيه طلع منها كل اللغات اللي انت شايفها الإنجليزية والفرنسي والألماني والإيطالي كل واحدة طلعت منها لغة. وبعد ذلك عزلت كل لغة بإيه بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف وبقت لغة إيه
مستقلة.

نحن لو ترثنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، للغة التخاطب بتاعت الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في اي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الاردن ما تفهمش. انما متى تفهم؟ حين ترد انت وهم الى الفصيح. يبقى اتن القران عمل ايه؟ صان اللغه العربيه. يبقى حكم عربي معناه ايه؟ ان ده اللي هيصون هذا اللسان، وما دام هو اللي هيصون هذا اللسان يبقى هيبقى صدقه الى ايه؟ دلوقتي بعد مده اللاتينيه دي هتنتهي وما تفضلش الا اللغات دي. ولذلك تجد ان اللغات اللي لما تتفرق الاستقلاليه في الحدود والاستقلاليه في البيئه تحاول انها تعمل لها ايه؟ شخصيه. ده لغه امريكان كانت الانجليزيه الاول. ابتدات برضه الانجليزيه، انما في انجليزيه امريكاني وانجليزيه انجليزي. ليه؟ لانهم برضه عايزين يفروا من حكايه التبعيه دي، يبقى لهم لغه انجليزيه لوحدهم كده. يقوموا يدخلوا في الجرامر والقواعد ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا، تبقى بعد مده تبقى ايه؟ تبقى لغه ثانيه. ما ايه اللي عصم العربيه من ان تتشتت الى لهجات؟ القران. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحه نفهم بعض على طول. كل واحد يتكلم باللغه ما حدش يفهم حاجه عن الايه؟ عن الثاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واق يقيك من الأحداث. هذا يقوله لرسول الله. لما نسمع الخلاف متوجه إلى رسول الله احنا نقول ايه؟ نعم. وقول الحق ولئن اتبعت أهواءهم يدل على أن الدين لم يعد متماسكا كما نزل من السماء، وإنما صبى كل واحد دينه بحسب هواه في الأشياء. ولذلك يقول في آية أخرى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. واحد يقول طيب تفسد الأرض لأنهم عليها يلخبطوا فيها، طب والسماء هتفسد ليه؟ هم مالهم هيعملوا إيه في السماء؟ قال لك يا أخي مش كم من هواهم أن تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ طب ما هو ده كان هوى من أهويتهم، طب نفرض ربنا وفقهم على الهوى، السماء تتخرب ولا ما تتخربش؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا في الرسالات، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طب وإيه اللي جاب الحكاية دي؟ قال لك من الأشياء التي أخذوها عليه، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وليه عمال بيتجوز ما كانش صح انه يتجوز، وليه ذريه؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكايه دي، هل كان لهم ازواج ولا ما كانش لهم ازواج؟ الله، ولهم ذريه ولا ما لهمش ذريه؟ ده بالعكس لابد ان يكون الرسول قريب المثال ممن ارسل اليهم لتصح به الاسوه، لان احنا قلنا الاسوه تتاتى في الجنس المقارب. وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. يبقى هم عابوا الاول ان يكون بياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وعابوا ان له ازواج، وعابوا ان له ايه؟ اولاد، وقالوا له هات لنا ايه ثانيه لان القران ده مش احنا مش مقتنعين به. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. لكل اجل كتاب، قضيه حكمت كل الايات التي أيد الله بها كل الرسل في كل الأزمان. لكل أجل، يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجة تروح لحاجة ثانية. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزة التي اختارها له ربه. إذن ما نقدرش نقول إن الرسول له هوى في أي آية. ليه؟ لأن ما يبقاش له هوى في آية ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له آية ما يقترحش على الخالق الأعلى، لأن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح في هذه البيئة على لسان هذا الرسول. يبقى لكل أجل كتاب، يعني ناخد منها لكل رسالة رسولها، ولكل رسالة مكانها، ولكل رسالة معجزتها. فإذا كان الأمر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان.

وفي ايه؟ وفي معجزة. ما دام لكل اجل كتاب في تغير. ام قال لك ايه وفي تغير؟ فجاب الايه الثانيه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، اي يثبت ما يشاء، وعنده ام الكتاب. اهي كلمه وعنده ام الكتاب دي حسمت خلافات فظيعه بين العلماء، لان يقول لك لما ربنا ينسخ ايه، واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بايه؟ بما يبدل. الناس فاهمين ان الحكم جه اولا هكذا وسيظل ابد الدهر، ثم تبين لله ان الحكم ده مش صح فايه؟ فغيره. يقول له لا، ده اسمه حكم مرحلي، يعني ام الكتاب فيه اننا نعمل دي كذا وبعد لها مده محدوده وتنتهي المده المحدوده ويجي مكان، يبقى ما فيش نسخ. على هذا المعنى يبقى انا ما نسختش. ليه؟ لان معنى النسخ ان تزحزح حكما عن زمان. هنا ما زحزحناش حكم عن زمان، لان الحكم الاول موقوت بهذا الوقت، يبقى خد زمنه. لما يجي حكم تاني يبقى النسخ معناه ايه دلوقتي؟ اعلان انتهاء زمن الحكم الاول ومجيء ايه؟ حكم جديد. مش الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمان وبعدين غيرناه عشان يجي حكم تاني؟ لا ما تغيرش. يبقى النسخ علشان ما يختلفش العلماء، فيه نسخ ولا ما فيش فيه نسخ، ويقعدوا يعملوا لنا الدوشه اللي بيعملوها دي. نقول له ايه؟ نحدد النسخ اولا. ما هو النسخ المراد؟ النسخ انهاء زمن الحكم المتقدم. انهاء زمن الحكم المتقدم طرأ ساعة الانهاء ولا كان مقدرا قبل الانهاء؟ مقدر قبل الانهاء. يبقى انا ما نسختش الحكم، لان معنى نسخ الحكم ان ازحزحه عن زمانه. نقول له ما كانش له زمن، ده زمن انتهى هنا مش مسحوب على الزمن اللي جاي، وما دام كده يبقى ما فيش نسخ ايه. ولذلك قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها او ايه، او يقول لك ايه. طيب يا اخي بخير منها ده معقول؟ هتجيب المناسب للزمن ده وبلد. انما او مثلها ليه؟ طب ما دام مثلها هنغير ليه؟ ليه هنغير؟ ام قال لك لانك لو نقلت الى خير منها هتقول ده كويس والله اللي ترقينا كده وبقت احسن، انما نتنقل لمثلها وده محك الايمان بقى. طيب كان يتوجه الى البيت المقدس وبعدين قال له توجه الى الايه؟ الى الكعبة. اي مشقة هنا في ان يكون هنا او هنا؟ ابدا. قد ايه؟ انما ايه؟ الانصياع للحكم الذي يدير هنا وهنا. يبقى اذا او مثلها عشان نختبر ايه؟ قوة انصياعك للايمان، يوجهك الى حاجة ثم ينقلك الى حاجة ثانية مثلها. ما ايه اللي حصل؟ طب لما كنا متوجهين ايه اللي وين متوجهين اليه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش. طب دي فيها مشقة؟ ما فيهاش مشقة. الله. يبقى المعنى ايه؟ اختبار يقين الايمان في مين؟ في إدارة توجيه المدير لهذا الشيء. طيب الحج مثلا يقول لك بوس الحجر نفسه ويرجم الحجر ده، اهو ده حجر وده حجر، الحجر ده نمسكه ونبوسه إيمان، والحجر الثاني نقنبله ونرجمه إيمان، وده مثيل ولا مش مثيل؟ يمحو الله ما يشاء أي ينهي زمن الحكم السابق. يبقى أكن الحكم السابق ما كانش منسحب على الزمن اللي جاي ده لحد هنا. مثلا الخمر، الخمر أول ربنا عالجها بما يتفق، لأن حاجات اجتماعية، في فرق بين عقيدة وبين حكم. العقيدة دي كان الحكم فيها إيه؟ لازم عدل من أول الأمر، ما فيش فيها وادة. وبعدين الأحكام المطلوبة عشان تغير حركة الناس في الحياة، قال لك اعتياد الحركة صحبة، والصحبة الفرقة فيها تتعب. فماذا نصنع؟ نقوم نقلل زمن الصحبة. فلما نقلل زمن الصحبة نعود لما واحد بده يبطل سجاير، يقول اللي بده يخليه يبطل سجاير: انت بتشرب قد ايه؟ يقول لك بشرب علبه 20 سجارة. طيب يعني معناها ان حدنا كل كل كل كل ساعتين سجارة مثلا؟ طب ما تخليها كل 3 ساعات تشرب نص علبة مثلا. انت عملت ايه دلوقتي؟ قللت الزمن اللي بين الايه؟ بين السيارتين. يبقى عودته ان يفارق في بعض الزمن. فلما عودته ان يفارق في بعض الزمن تدرج بقى ايه؟ وياه. ثم انت خلعته كده بايه؟ بلطف. يجي القران يقول: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. ساعة ما سمعوا سكر ورزقا حسنا، الناس اللي عندهم بقى ذوق التلقي يقول لك: والله ده الخمر دي ناويين لها نية.

0: مش تمام.
1: ليه؟
0: خدتها منين؟ ده بيقول سكرا ورزقا حسنا ويمتن عليهم. قال لك كونوا يوسف كونوا رزق يبقى حسن ولا وصفش السكر بانه حسن. ليه؟ لان الرزق انت بتاكله كده من على ابوه كده العنب وتتمزمز بيه، انما دوكا بتفسده شويه ويتخمر ومش عارف ايه. ادي اول مرحله. وبعدين يسالونك عن الخمر والميسر. عظه دي مش حكم بقى، بيوعظ. والوعظ ده توعظ واحد يعمل ولا ما يعملش، انا بقول لك عليها هي كده وهي كده. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ميل ناحيه ايه؟ وبعدين طب ما دام عايزين نوسع الزمن بين الوجبتين من المحرم، الكاس ولا السيجاره ولا اي حاجه، أم قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. طب ما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى قبل الوقت هتقعد قد ايه؟ قبل ما تشربش على الاقل، قبله بساعه ما تشربش. وبعدين هتشرب ايه؟ الاوقات بتاعه النهار. وبعدين اهو الليل انت بتنامه، لكن وسعت الفجوه بين الوقتين، يبقى اتسعت ولا ما اتسعتش؟ وبعد ذلك ينهيها انما الخمر والميسر والرجس عمل الشيطان، انتهى الحكم. يبقى خدوا بايه؟ خدوا بهواده. يبقى مثلا النسخ معناه اعلان انتهاء الحكم السابق زمنا وبدايه حكم جديد. فليس الحكم الاول كان منسحبا على كل الزمن ثم خلعته من الزمن وجبت حاجه ثانيه، اهو ده النسخ اللي بيقولوا عليه ما يصحش. يبقى اذا لو اتفقوا على معنى النسخ يختلفوا؟ ما يختلفوش. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله، ده رجعنا في المحو والاثبات الى ام الكتاب، كان بقى ام الكتاب فيها ايه؟ الحكم ده ياخد لحد كده وبعدين يطلع ويجي حكم تاني والحكم ده يتلقى. يبقى ما دام حاجه مرسومه اثرا يبقى الجماعه اللي بيقولوا البداء محرم على الله، لان البداء يعني ايه؟ البداء ان تفعل شيئا ثم يبدو لك فساده فتغيره. نقول له لا، هو ما بداش له فساده وغيره، هو عامله من الاول. ام الكتاب قايله كده هيقعدوا قد كده كده كده كده وبعدين ايه؟ يتحرم. يبقى ما عملناش بداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، برضه بتدخل بالمعنى الواسع، يصحف الرسالات، نسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا ونسخ رساله كذا بكذا. يبقى محى شيئا واثبت ايه؟ واثبت شيئا ايه اخر. وكل شيء فيه تغيير الى الخير يصح يبقى محو واثبات. طب ما هو قال لك مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لان عندنا مثلا رقيب وعتيدهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى كل حاجة هتنكتب ولا لا؟ يقول لك هو يمحو ما يشاء، يقول لهم اثبتوا الواجبات والمحرمات والأشياء التانية المباحات ما تسيبوها، يعني ما تكتبوهاش، ما تكتبوش دي. يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت ما يشاء بالتوبة. خدها على معنى الايه؟ على المعنى الايه؟ على المعنى الواسع. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية تحدد مهمة الرسول، أن يبلغ منهج الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. إلا أن قول الله في رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جعلته يتعلق بأن يهدى قومه جميعا، وكان يتمنى أن الكل يبقى. ولذلك يجي له في آية ثانية فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك بتاع الصورة الايه؟ الشعرة. إذن أنت لا مالكش دعوة، أنت ريح، أنت بتبلغ وإحنا اللي ايه؟ وإحنا اللي نحاسب. إما أن نحاسب الحسابين، حساب الدنيا في المسخ والإذهاب وإلى آخره، واما ان نؤخر للايه؟ للاخره. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانا. كل دعوه من دعوات الخير تعرف انها الخير اذا كان كل يوم يمر تكبر شويه، ودعوات الشر كل يوم يمر تخف شويه، دائما كده. اذا دعوه الخير لما تبتدي على قله وبعدين تكتب. الذي يدعو للخير آفته أنه يحب أن يأخذ هو الثمره.

نقول ده غلط بقى، إلا أنك هتتعجل الأشياء علشان أنت يا غارس تأخذ الثمرة، لا اغرس ودع من يقطف الثمرة إلى بعدين. يبقى أنت تفرغت إلى شيء إيه؟ أن تغرس فقط. كل إذا نظرت إلى الدعوات كلها في الدنيا، كل دعوة من الدعوات وقالها أنصار ومؤيدين آفتها جميعا أن القائمين بها تعجلوا الثمرة، ولو أنهم تمهلوا مع الثمرة ليقطفها من جاء بعدهم يبقى كانت تنجح المسألة. طيب أنت لما تيجي تقول لك ولد أستطيع أن أقف في الحقل وأعرف نية الغارس ونية الزارع، أنيته نفسه أم نيته غيره؟ إن كان بيزرع من الأشياء اللي بعد شهر تيجي الثمرة بتاعتها، ولا بعد 6 أشهر، ولا بعد سنة، نقول ده على قده. إنما اللي بتشوف بيزرع نخلة، النخلة ما تثمرش إلا بعد 7 سنوات، ولا يزرع حبيت مانجا، يبقى افهم إن دي مش بيزرع علشان يدرك، ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما أداه له من ذهب. انت بتاكل تمر الان من ايه؟ من واحد غرسها من زمان، عمال انت بتاكل منها الان. فاذا رايته كده حريص على انه يزرع الاشياء اللي ثمارها تتاخر، فافهم ان ده في ايه؟ في قلبه من ياتي. انما اللي يزرع بقى شويه، ولذلك اللي يبقى عنده حته واسعه يا دوب يزرعها شويه حاجات من اللي يزرع شويه خضار هينقله النهارده ويبيعهم وياكل ويشرب. انما اللي عنده حاجه واسعه يزرع بقى شويه نخل وشويه عنب وشويه مش عارف ايه وشويه ايه وشويه ايه، افهم ان ده ايه؟ مش ضامن انه يدرك، انما هو ياكل مما فعله الغير، ففي نيته انه يعمل ايه برضه يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى ايه يبقى يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوه وتلقى فيها ما تلقى من العنت والارهاق والجهد، ومع ذلك لم يشأ الله ان يبقيه ليرى فتح الارض على الاسلام، بل ناس جم خلفاء جم وهو بمجرد الإسلام ما استقر في الجزيرة ونزلت شوية الأحكام وعاصمة الكفر دانت ووقعت وفتحت مكة ونزل أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا لا خلاص ده المسألة وصلت. الناس فهموا أن رسول الله نعى نفسه للناس، ما دام اكملت الدين واتممت النعمه ورضيت الاسلام الدين يبقى معناها ان ايه. لكن صحابتهم الذين انساحوا بالدين في الدنيا، وفي مده نصف قرن 50 سنة بقى الاسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب، ويهزم اكبر امبراطوريتين موجودين متعاصرتين، امبراطوريه الفارس بحضارتها وامبراطوريه الرومان، ومش تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب ايه حرب هنا. الله. طب الناس اللي حاربوا دول وبقوا يتخطفوا الاسلام اكانوا يفهمون معجزة الاسلام؟ لا، انما خدوا منهج الاسلام. اذا الاعجاز هيبقى قسمين، اعجاز لمن سمعوا القرآن ويحملوا الرسالة، واعجاز للي هيشوف عدالة القرآن في ادارة حركة الحياة. يبقى ادي المعجزه اللي ايه؟ ما هو يقول لك يا اخي ما جاي معجزه وجاي للناس، طب كاتب بزياده العرب، ما هو من العرب المعجزه، نقول له لا، الاعجاز اما ان يكون عقليا واما ان يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسيه، معجزات الرسول جت عقليه، ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن باعجاز القران لانه امه بلاغه، فيحملوا الاسلام وينساحون به في ايه؟ في شتى الارض. ساعه الناس اللي ما يعرفوش لغه القران ولا البلاغه ولا الفصاحه يشوفوا احكام القران يجدون انهم معضوضون بالحكم، هم اللي يجذبوا الاسلام اليهم. ولذلك اذا نظرت للاسلام وفتحه في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين، قوتين اثنين، قوه دفع من المؤمن وقوه ايه ايه الايه ده. يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعيه، شوفوا الامير صفته كده، شوفوا الامير صفته كده، ولما يقول الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام الدين بيقول كده يروحوا جاي، يبقى ده الايه الاعجاز. ويقول لك ما دام ما بيهموش المعجزه يبقوا ازاي؟ يقول له لا، الاعجاز قسمين، اعجازه للعرب واعجازه للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سياتي بعدين سنريهم اياتنا في

0: الآفاف وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. يوم يجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأنه واحد أعلن دينه. أعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان إيه؟ هقرأ القرآن؟ الله ما قرأ القرآن ولا عمل أي حاجة. أما إيه؟ شاف المبادئ، المبادئ اللي تعثر فيها تقنين البشر، وكل تقنين يقنن ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف إيه، وبعدين لقى ده جاي تقنين جاهز. طب ده تقنين جاهز منين ده؟ طب الأمة العربية ما تكتش لا أمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كانت كل قبيلة لها قانونها. فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ امال الراجل اللي عمل محمد اول 100 شخص اثروا في حياه العالم خدها منين؟ خدها من اثاره ومن منهجه، ما خدهاش بان القران معجز. لكن اذا ما نظروا بعد ذلك يقول له يا سلام، ده انت راجل مفتح، انك انت اهتديت للاسلام. وبعد ذلك شوف القران بقى، تلاقي القرآن مثل الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها. يوم يبتدي يروح برضو الإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنص القرآني. الله، يجي مثلا لما جم في إدراكات الحس في الدراسات الألمانية، الواحد بيحس إزاي؟ يحس بالألم أو يحس بالألم. تمسك حاجة كده ناعمة تسر منها كده وهي ناعمة، حاجة خشنة تتأذى، جرح يجرحك تتألم. فأعلم يدرسوا مناط الإحساس في الإنسان، اختلفوا بقى مناط الإحساس في المخ، مناط الإحساس في النخاع الشوكي، إلى أن انتهوا إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جدا. ما دليل أنك جربوها؟ أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين اندخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى كن الألم فين؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الراجل أرى النظرية دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القرآن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الفعل إن علل، ما دام إن علل تبقى العلة هي السبب. كلما نضج جلودهم يعني إيه؟ اتحرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، أكنها لو فضلت محروقة الإذاقة هتمتنع. يوم يجيب لهم جلد تاني عشان تستمر الإيه؟ يستمر العذاب. دي في القرآن. أيوة دي في القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد.

0: مقابل جت قربة شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

عمرهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

آتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله